0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الإسراء.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن مجموعة منهم عليهم السلام.

هنا أثنى الله على الأنبياء عموما فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون راهبون، لا غافلون لاهون ولا مدلون، وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء المهتدين من قبله فقال: أولئك

أي اقتدي بهم واتبع ملتهم وهداهم، ومن ذلك ما أخبرنا به الله تعالى في كتابه من كثرة دعاء الأنبياء لربهم وتوسلهم إليه، بل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بلزوم الدعاء وعدم الاستكبار عنه، فقال سبحانه:

0: اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ونفع نفسه وأهله، وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة.
1: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ

نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الكهف.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام.

بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك
محمد صلى

0: الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أخرجه مسلم. عن أبي عبد الرحمن الحبري يقول: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغرياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. أخرجه مسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ أخرجه مسلم. عن معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. أخرجه مسلم. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأراضين، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
7: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
9: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف

0: وكذلك نجزي المحسنين.
1: ولما بلغ يوسف عليه السلام أشده فاستكمل عقله وتم خلقه آتاه الله النبوة وحباه بها بين أولئك الأقوام، لأنه كان محسناً في عمله عاملاً بطاعة ربه تعالى.

0: يفلح الظالمون.
1: لما توسم عزيز مصر بيوسف الخير والصلاح اعتنى به وأوصى امرأته بإكرامه، فأحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها بقولها هيت لك، أي هلم وتعال. فامتنع يوسف من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله، إن بعلك أحسن منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، ويوسف عليه السلام يعني بذلك زوجها.

ثم أخبر الله تعالى أن امرأة العزيز همت به تطلبه لنفسها، وجاءه من خطرات حديث النفس الهم بها، فصرف ذلك الهم لما رأى من آيات ربه ما زجره عما كان هم به، كرؤيته صورة أبيه يعقوب عليه السلام، أو خيال سيده، أو ما رآه مكتوباً من الزجر على جدار البيت ينهاه عن ذلك. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. ثم قال الله تعالى: كما أرينا يوسف برهاناً صرفه عما كان فيه، فكذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع

يخبر الله تعالى عن حال يوسف عليه السلام وامرأة العزيز حين خرجا يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قداً فظيعاً، واستمر يوسف هارباً ذاهباً وهي في إثره، فلقيا زوجها عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ما جزاء من أراد بأهلك فاحشة إلا أن يحبس أو يضرب ضربا شديدا موجعا؟

0: لما قذفت يوسف عليه السلام فعند ذلك انتصر بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة وقال بارًا صادقًا: هي راودتني عن نفسي وأخبر أنها هي التي اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه، وشهد شاهد من أهل المرأة فقال: إن كان قميص يوسف قد من قدامه فصدقت في قولها إنه راودها عن نفسها، لأنه لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فشقت قميصه، فيصح ما قالت.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة سبأ.
1: آيات الجنة
2: دار النعيم المقيم أعدت للمتقين،
1: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
2: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
1: ولا أذن سمعت
2: ولا خطر على قلب بشر.
1: آيات الجنة.

0: آيات الجنة.
1: أسفر الصباح عن
0: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
0: وتوكل على الله،
1: نعم المعين، اللهم بك أصبحنا،
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا،
3: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
0: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
0: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا،
4: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم كلها بكل خير في هذا اليوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 48 و400 للهجرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير المبارك في رحلة البرنامج الأثيرية صباح الخميس. أنقل لكم في مطلعها تحية الزملاء في الإشراف العام في حان السبيعي وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، ومن الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي،
5: في التنسيق بندر حسين، وفي التقديم أخي إبراهيم محمد الشايب محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي التنفيذ سعد ابن عبد العزيز الدوخي، وفي الإخراج ناصر محمد آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
8: سبحان الله وبحمده،
9: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: سعد الله صباحكم بكل خير. استمعنا إلى هذا الذكر العظيم الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ويعني فضله عظيم. ويعني هذا الذكر وغيره من الأذكار ما أجمل أن نبدأ بها يومنا حتى ننال بها الطمأنينة القلب وحفظ النفس وبركة بإذن الله عز وجل في يومنا كله.
5: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أيها الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعني هو هذا الذكر العظيم سبحان الله بحمده. وطبعا أحب الكلام الله سبحانه وتعالى، وقد جاء مثل ما استمعتم أن من قاله في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ومن قاله في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة كذلك حطت عنه ذنوبه وكانت حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهي يعني ما تأخذ وقتا طويلا ولا جهدا كبيرا، كل أشياء ميسرة سهلة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها علينا وعليكم ونعيننا على ما يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء.
6: اللهم أمين. حياكم الله أيها الكرام، معنا في هذه الحلقة التي نستعرض معكم فقراتها، أو قبل أن نستعرض يعني الفقرات نتحدث عن موضوع هذه الحلقة اليوم إن شاء الله، الحديث عن رعاية الأطفال بعد الانفصال. هناك سؤال على منصة إكس نستقبل عليه مشاركاتكم، عن الموضوع بشكل عام، كيف نحمي الطفل من الخلافات الواقعة بين الوالدين؟ طبعا حديثنا في هذه الحلقة يعني لا يذهب إلى الجانب القانوني أو الشرعي في رعاية الطفل واحتضانه بعد الانفصال، وإنما من خلال يعني نتناوله من خلال البعد النفسي وما يتعلق باستقرار الطفل بعد الانفصال، بعد انفصال والديه. هذا هو موضوعنا إن شاء الله في هذه الحلقة.
5: وطبعا يعني كما هو معلوم أن الطلاق أمر غير محبذ شرعا، يعني هو الإجراءات الطلاق الشرعية تجعل يعني يفهم منها المسلم أن الطلاق يعني غير محبذ، يعني كون الإنسان لابد أن إذا كان أراد أن يطلق طلاقا سنيا أن يكون طلاقه في طهر لم يجامع فيه، وأن يكون تكون طلقة واحدة فقط، وأن تبقى لا تخرج من بيتها حتى تنتهي عدتها. كل هذا يعني لأن الطلاق في الغالب أنه شر، يعني ومعروف أن إبليس ينشر سرايه كل يوم، هو جالس على عرشه ينشر على سرايه، فيعني يقول علموني ايش سويت، فلما يأتون يقول هذا ما زلت بفلان حتى قتل فلان، يقول ما سويت شيء، يمكن يتوب وينتهي، ما زلت بفلان حتى زنى يمكن، فإذا جاء أحدهم قال ما زلت بفلان وفلان حتى طلقها، قال له أنت، فيدنيه منه، يقربه ويجلسه عنده، لأنه لما للطلاق من آثار وخيمة على الأسرة نفسها وعلى المجتمع وعلى الأولاد، لكنه أيضا أحيانا خلاص، هو أحيانا خلاص من مشكلة واقع، يعني حينما تستحيل الحياة بين الزوجين هو يكون أحيانا نعمة، وهو حكم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في معروف أنه في عهده حصل طلاق كثير، بل أنه عليه الصلاة والسلام مرة جاء مثلا رجل يشتكي سوء خلق زوجته، وكان يعمى كذا، قال طلق يعني خلاص، إذا وصل الموضوع إلى موضوع سدة الطرق في الصلح بين الزوجين لا بأس بالطلاق، لكن الإشكالية هنا تأتي في تبعات الطلاق اللي هو بالأولاد وما يحصل بين أحيانا المشاكل والخلافات.
6: نعم، وأيضا الشريعة يعني حثت وأمرت بأن إذا وصل الزوجان إلى هذه المرحلة بأن يعني يكون الفراق فراق بمعروف، في قول الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أو سرحوهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ولا يكون يعني ما بعد الطلاق علاقة سيئة بين الزوجين بحيث أنها تنعكس على حياة ورعاية أطفالهما في ما بعد.
5: فأمسكوهن بمعروف وتسرحوهن بإحسان، هي دي ولا حتى ثانية. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، هذا اللي يمكن أكثر يعني وردت
6: في
5: أكثر
6: من آية.
5: نعم. وأيضا في الآية العظيمة الحقيقة ينبغي أن تكون يعني منهج للناس كلهم خاصة للزوجين، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هناك يعني حياة قضيت بين الزوجين وأمور ويعني أيام جميلة وخدمات قدمت، فلا ينبغي أن يكون الإنسان جاحدا لهذا المعروف الذي حصل، فإمساكم معروف وتسرحهم بإحسان. ثم يبقى عاد موضوع الأولاد، يعني هذا هو الموضوع حلقتنا اليوم، إذا حصل هذا الانفصال فما هو يعني السبيل لأن يعيش الأولاد عيشة مستقرة وهادئة وهانئة، يعني حتى مع وجود هذا الانفصال. فهذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام إن شاء الله، وننتظر يعني مشاركاتكم، ومن كان له تجربة في هذا تجربة طيبة إن شاء الله، يعني ما ودنا والله أحد يقول انفصلت، لكن لو حصل الله يحفظ الجميع، يحفظ جميع الأسر يا رب.
6: طيب، نستعرض بقية الفقرات في هذه الحلقة عند 6:45 هدايات من الآيات، وهي وقفات تدبرية مع آيات مختارة مع الزميل سلمان العمري. في 6:50 فقرة مساجدنا، وهذه الفقرة هي بالشراكة أو عن الشراكة المجتمعية في خدمة مساجد الطرق. في 7 الجولة الصحفية المعتادة مع الزميل نايف الحربي، وفي 7:15 فقرة قصتي.
5: في 7:30 إن شاء الله تعالى سيكون مع ضيف حلقتنا وهي الأستاذة منى دخيل أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية. سنتحدث معها عن موضوع حلقتنا اليوم: ماذا يحتاج الطفل من والديه بعد الانفصال؟ كيف نحافظ على شعور الطفل بالأمان؟ ماذا نقول للطفل عند تغير حياته؟ ما أثر استمرار علاقة الطفل بكلا والديه؟ كيف نتعامل مع مشاعر الطفل وأسئلته؟ متى يحتاج الطفل إلى مساعدة مختص؟ هذا إن شاء الله 7:30 والساعة 57 دقيقة في تغطية عن جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. نتعرف إن شاء الله على أثر عطاء هذه الجمعية وعطاء يعني المستمعين والمساهمين والأيادي أصحاب الأيادي البيضاء، كيف أسهم بفضل الله سبحانه وتعالى عطاؤهم في تعليم القرآن وفتح أبواب الخير.
6: جميل. في 8:00 إن شاء الله موجز لأهم الأنباء، وأيضا بعد ذلك في 8:05 معنا تغطية أخرى إن شاء الله هذا اليوم، وهي حديث يتواصل عن الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026. هذه الحملة المباركة التي دشنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتبرعه بالدم في مبادرة تعزز ثقافة التبرع الطوعي وأيضا تحفيز لأفراد المجتمع على المساهمة والتبرع بالدم إنقاذا للأرواح. هذه التغطية إن شاء الله ستكون مع الأستاذ عبد الرحمن الغامدي، وهو باحث في التعزيز الصحي والعلوم السلوكية ومستشار بجمعية شريان لأمراض الدم.
5: هذه الفقرات مستمعين الكرام، وبينها إن شاء الله تستمعون إلى تلوات طيبة وأصوات ندية، وأيضا نستمع إن شاء الله إلى مشاركاتكم واتصالاتكم ورسائلكم وإبداعاتكم عبر وسائل التواصل، فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
9: هدايات من الآيات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نعوذ بالله من قلب مندفع نحو المخالفة، مصر عليها مع معرفته بسوءها. العازمون على الشر يستعرضون قدراتهم أمام الملأ حتى يظفروا ببغيتهم السيئة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
3: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحيا الله اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في هذه الحلقة حول موضوع حلقتنا، وهو يعني تربية الأطفال بعد الانفصال. معنا نايف. نايف السلام عليكم. نايف معنا ولا راح؟
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم.
4: يا مرحبا وسهلا، حياك الله.
5: حياك الله أخوكم نايف السهيل من الأحساء.
4: ونعم يا مرحبا، حياك الله.
5: الله ينعم حالكم، ما شاء الله تبارك الله، مواضيعكم جميلة وقد تلامس الواقع. نقول بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يجب على الجميع تقوى الله عز وجل، لو كل واحد عرف الحقوق والواجبات واتقى الله وتفادى المشاكل أصلا من البداية لسلمت الأمور، ولا ما تعقدت ولا ما وصلت الأمور إلى الطلاق وأذية البعض البعض. ولو الجميع يتقي الله عز وجل ويعطي كل ذي حق حقه، يعني يبعد الأبناء عن الخلافات ولا يجعلهم ورقة ضغط للتنازل عن الحقوق أو كذا أو غيره. فالأبناء لهم حقهم ولهم الرعاية الكاملة ولهم الدعاء ولهم المتابعة مهما حصل. هؤلاء أبنائك يرفعون اسمك، ولو يعني حصل ما حصل من الخلافات، فيجب أن لا نقف عن الدعاء لهم والمتابعة لهم وإعطاهم حقوقهم كاملة دون أي تقصير. أيضا الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، مرت أيام من اللحظات الجميلة فهذه لا ننساها. حتى لا أطل عليكم، الله سبحانه وتعالى فصل كل شيء في القرآن الكريم وذكر قول الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، هذا في حق الرضاعة، فما بالك في حق الرعاية وغيره. نحن كمعلمين نرى أثر ذلك، أثر الطلاق وغيره على بعض الأبناء، يعني بعض الطلاب يكون متفوق فجأة نرى مستواه يتدنى، أعرف أن فيه مشكلة. فأنا أوصي الجميع وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومعرفة الحقوق والواجبات والاستمرار بالدعاء والصبر والكرم والإحسان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: جزاك الله خير أخي نايف من الإحسان، الله يجزاك على هذه المشاركة الجميلة، شكرا جزيلا لك.
6: جزاك الله خير. معنا الآن شريفة، تفضلي.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: بما أنه الموضوع عن كيف نحمي الطفل من الخلافات بين الوالدين، فالطفل يعني هو أكثر شخص يحتاج نحميه من تبعات الخلاف اللي هو انفصال الوالدين. أولا يعني نوضح له أن أنت ما لك دخل، يعني كطفل ما لك دخل بهالانفصال، ولا يشوه صورة يعني الأم تشوه صورة الأب ولا الأب يشوه صورة الأم عند الطفل، وأنه يعني ما نجبره أنه على الاختيار أنه أختار أمي أو أختار أبوي. يعني بالعكس، يمكن في أنواع من الانفصال تكون ناجحة، الطفل يعني ينشأ ببيئة مستقرة نفسيا ودراسيا وصحيا، فالطفل ما له أي دخل في الخلافات ولا نخليه طرف، مثل قل أبوك قل أمك، يعني ما يكون رسول بينها.
6: نعم صحيح، الله يجزاك خير يا أختنا شريفة.
7: أجمعين يا رب.
6: بارك الله فيك، شكرا لك، وصلت الرسالة.
7: هلا.
4: شكرا لك يا شريفة. معنا مين؟ طيب، من المشاركات عبد الله اليام يقول حماية الطفل بعد الانفصال تبدأ من ألا يكون ساحة صراع، لا تتحدثوا عن الطرف الآخر بسوء أمامه، ولا تجعلوه رسولا بينكم، ولا تسألوه عما يجري في بيت الآخر، حافظوا على روتينه وعلاقته بكليكما، واحرصوا على أن يسمع منكم جملة صادقة، الخلاف بيننا وحبنا لك لا يتغير، وما حدث ليس ذنبك. أحسنت يا عبد الله، الله يجزاك خير على هذه المشاركة. وفعلا يعني هو يعني ينبغي الحقيقة فعلا أن نحرص، يحرص يعني الأب والأم، اللي حصل بينهم حصل خلاص، انتبه الله واللي جرى جرى مثل ما يقول، لكن أيضا لا تكونوا سببا في أن يعيش هذا الابن وهذه البنت حياة مريرة يعني. وإحنا سمعنا قبل شوي الأستاذ نايف يعني يقول يتعثر، حتى بعض الطلاب يتأثر تأثرا سلبيا في دراسته ولا في حياته ولا حتى في استقامته وصلاته وكذا، بسبب ما يجد من خلاف وشكوى هذا من هذا وهذا من هذا، حتى بعضهم ربما يدعوه إلى عقوق الآخر، يعني هذا يقول ما عليك من أمك، يبدأ يطلع بعض إذا كان أسرارها ولا عيوبها والعكس كذلك. فهذا نسأل الله العافية من يعني من التربية السيئة التي يعني تجعل هذا الابن وهذه البنت إلى طريق الانحراف. الله يعافينا وياكم.
6: معنا عادل، تفضل يا عادل.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: أسعد الله صباحكم إن شاء
6: الله. صباحك يا مرحبا.
8: بخصوص موضوع الانفصال، إن حصل الانفصال يجب أن لا ينسى الفضل بينهم، ويجب التعاون بين الوالدين في تربية الأطفال، لأن الانفصال يعني يغير في مستواهم الدراسي والصحي. وزي ما ذكرت الأخت شريفة الله يعطيها العافية ويصبحها بالخير، يعني لا يجعلون الأطفال رسلا بينهم.
6: نعم جميل.
8: فهذا هو موضوع مشاركتي طال عمرك.
6: الله يعطيك العافية
8: ويجعلكم القوة إن شاء الله يا رب.
6: آمين. جزاك الله خير يا عادل. وبالفعل يعني يمكن الأخت شريفة وأيضا أكد على هذا الأمر الأخ عادل، بأنه يعني أحيانا ربما يمكن مع المشاكل التي أدت إلى انفصال ربما يذهب بعض الأطراف إلى التشفي بالطرف الآخر من خلال الأبناء، ويعني مثل ما ذكرت الأخت بأنه ما لهم ذنب الأبناء في يعني خلافاتكم أو في ما أدى إلى الانفصال. وما أجمل وأكثر ما يساعد الابن على الاستقرار النفسي بعد الانفصال هو أن يعني يرى احتفاظ والديه ب يعني قدر من الاحترام تجاه الآخر. يعني لما إذا رأى الشيء هذا فهذا بلا شك بأنه سيهون عليه موضوع أمر الانفصال الذي حصل، وأيضا سيحد من الضرر النفسي عليه.
4: معنا عبد الله.
9: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله.
9: الله يحييك.
4: من
9: وين؟ من الخبة الشرقية.
4: يا مرحبا، حياك.
9: أولا أشكركم على المواضيع الممتازة، والله يجزاكم خير على كل هذه المواضيع الجميلة. ثانيا يعني على موضوعكم موضوع التعارف بين الأبناء.
4: نعم.
9: هو يجي السبب الرئيسي مثل ما الأخوان تكلموا على أن للأسف الشديد بعد الطلاق الزوج والزوجة يكرهون بعض ويجعلون الأولاد هم السبب الرئيسي. فأتمنى أن هم يبعدوا الأولاد من مسألة الخلاف بينهم. صحيح. أو سبب لو كان كذا كان أفضل، لكن للأسف الشديد يحاولوا يعاتبوا الأبناء كأنهم هم السبب في الموج بسبب الطلاق أو حاجة زي كذا.
4: الله يجزاك خير عبد الله. شكرا، شكرا لك اخوي عبد الله، الله يعطيك العافيه، وصلت فكرتك الله يسعدك. ونذكر بركه المسلمين الكرام، يعني احد الاخوه كان جاي يقول لي وحصل بينه وبين زوجته يعني خلاف وتفرقوا، لكن العجيب يقول مو هنا، يقول انا الان ابي اولادي يكلموني، يعني يقول ابناء كبار في الجامعه وكذا، يقول حتى في العيد انا اللي ادورهم. يعني شوف يقول كيف، طبعا صدق يعني هو الحين المفروض انك يعني تسمع من الطرفين، لكن احنا نقول على فرض انه اكيد انه يحصل مثل هذا يعني، لكن الآن كيف تسببت الأم إذا كانت هي السبب في أن يحصل كبيرة من أعظم كبائر الذنوب وهي عقوق الوالدين وقطيعة، نسأل الله العافية والسلامة. ودائما المتسبب في العمل من دل على ضلالة فله مثل وزر فعلها، نسأل الله العافية والسلامة. وهي تظن أنها لا بالعكس خلها أحسن يستاهل، عشان ثاني مرة لا لا لا تراس أنت الآن تتحملين وزرا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. والعكس كذلك. وأيضا في المقابل أذكر أيضا إحدى النساء حصل بينها وبين زوجها انفصال، هي طلبت الخلع، تقول لي اني اعلم من شيء خلاص حتى القاضي حكم بالفسخ، يعني ما هو خلع لما علم هذا الامر الذي حصل. فكان يسالونه يقول وش، وقالت انت صاحي اعلمكم، الله يستر علينا وعليه من جانب. ثاني شيء انا تقول الآن مستحيل أعلمكم لأنه راح يسيء إلى سمعة عياله اللي هم عيالي طبعا. أيه. لأن لو دروا ساء إلى سمعة عياله فأنا حفاظا على سمعة مستحيل أعلمكم أصلا. هذا أيضا من باب الستر ولا يجوز فضح المسلمين. ففيه يعني الحمد لله نماذج طيبة حتى وإن حصل انفصال, وفيه نماذج الله يصلحنا وياهم يا رب.
6: آمين. وأحيانا يكون على العكس, يعني يكون الأب مثلا يحرم الأم من حضانة طفلها مثلا إذا كان صغير جدا, ويعني يمكن الأب يعني صبر الأب على البعد عن الأبناء أخف من صبر الأم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى طائر يرفرف بجناحيه أو يفرش بجناحيه على الأرض يعني قال من فجع هذه بولده, وكان أحد الصحابة كان لها فرخ فأخذه, فأصبح هذا الطائر يعني يرفرف ويفرش بجناحه على الأرض, فقال الرسول من فجع هذه بولدها ردوا لها ولدها. فإذا كان هذا مع الحيوان فما بالك مع البشر, بأن يعني يؤدي هذا الانفصال إلى أن تحرم مثلا الأم من طفلها. وكلنا نعلم يعني قلب الأم على أطفالها وما يترتب عليه من بعدهم عنها, فهذا يعني توجيه غير مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا يعني أن نرفق بالأم ولا تحرم, رغم أن الأنظمة والقوانين والشريعة يعني حددت من تكون له الحضانة, لكن أحيانا البعض يتجاوز الشرع والقانون إذا لم يلجأ الطرف الآخر إلى الحكم, فيعني قد يقع مثل هذا الأمر.
4: معنا محمد.
10: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور والسرور, مرحبتين.
10: صراحة يعني
4: من وين أخي محمد؟
10: من مكة طال عمرك.
4: يا مرحبا.
10: ذكر الأخ نايف نقطة مهمة, وهي أن نحن كمعلمين يعني نلاحظ الشيء هذا بوضوح.
4: إيه
10: إنه يعني الطالب يكون متميز سلوكيا ودراسيا, فجأة كذا يختلف وينخفض المستوى التعليمي وما يكون فيه اهتمام, وأيضا الجانب السلوكي شوي ينخفض. فعند البحث يكون السبب هو الانفصال يعني أو كثرة المشاكل في البيت. فنتمنى يعني إنه من المنفصلين إن حصل الشيء هذا الانفصال إنه يكون فيه اهتمام أو استمرار باهتمام الطالب سلوكيا وعمليا.
4: الله يسعدك أستاذ محمد, جزاك الله خير أستاذ محمد من مكة. ويعني أشرت إلى ما أشار له قبل كذا الأستاذ نايف, شكرا, الله يعطيك العافية أخوي محمد.
1: اللهم بك أصبحنا,
2: بك أصبحنا, بك أصبحنا. مساجدنا.
11: خدمة المساجد ليست مسؤولية جهة واحدة, بل هي رسالة يشترك فيها الفرد والمجتمع معا, كل بحسب قدرته ووسعه, ليجتمع الجميع على أجر واحد لا ينقطع. فللفرد دور لا يستهان به, فقد يكون بالتبرع المالي مهما صغر, أو بالمشاركة في التنظيف والصيانة, أو حتى بدعوة غيره لهذا الخير ونشر الوعي بأهميته بين الأقارب والزملاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم أجر هذا الجهد الفردي وإن قل, فقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله, فالدال على الخير شريك لفاعله في الأجر ولو لم يشارك بماله. وللمجتمع دور أوسع يتمثل في التكافل الجماعي حين تتضافر جهود الأفراد والمؤسسات والجهات الخيرية لتحقيق ما يعجز عنه الفرد وحده, كبناء مسجد كامل أو صيانة عدد من المساجد على امتداد الطرق. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أروع الأمثلة في هذا التكافل حين تسابقوا في بناء مسجد قباء والمسجد النبوي, فشارك كل منهم بما يستطيع حتى اجتمعت الجهود فتحقق هذا الصرح العظيم. وهكذا ينبغي أن يكون حالنا اليوم, فلا يستقل الفرد بنفسه عن المجتمع ولا يستغني المجتمع عن جهد الفرد, بل يتكاملان معا في خدمة بيوت الله, وخصوصا تلك التي تخدم المسافرين على الطرق السريعة. وقد أثمر هذا التكافل عمليا في مشروع جمعية العناية بمساجد الطرق, حيث شارك أكثر من 100,000 متبرع ومتبرعة بتبرعات 40 هللة يوميا فقط في بناء 4 جوامع حتى الآن بفضل الله, وما زال الباب مفتوحا لتكون شريكا في بناء الجوامع القادمة. فكن أنت ذلك الفرد الذي يبدأ من خلال إرسال الرقم 1 إلى الرقم 5112 للتبرع بأربعين هللة يوميا فقط. أرسل الرقم 1 إلى الرقم 5112 للتبرع بأربعين هللة يوميا فقط. وللتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440 055-088-1440. نسأل الله أن يبني لكل من ساهم بيتا في الجنة، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، وأن يبارك له في رزقه وعمره، إنه سميع مجيب.
2: هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شكرا لزميل خالد المصري الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة، فقرة مساجدنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. موضوعنا اليوم عن حماية الطفل بعد الخلافات الواقعة بين الزوجين أو الانفصال بين الزوجين.
6: نأخذ رسالة قبل أن ننتقل إلى فقرة الجولة الصحفية. مريم عبد الرحمن تقول: بعد الانفصال راعوا أبناءكم، لا تجعلوهم ضحية لخلافاتكم، ولا تحملوهم ما لا ذنب لهم فيه. اختلفتم كزوجين لكنكم ستبقون أبا وأما، وأبناؤكم بحاجة إلى حبكما وأمانكما. شكرا لمريم يعطيها العافية.
4: أم غادم رجال المع تقول: أهم شيء نحمي الطفل من تفاصيل خلافات، فلا نرفع أصواتنا أمامه، ولا نجعله طرفا أو رسولا بين الوالدين، ونحرص أن يشعر دائما بالأمان والحب من الطرفين مهما كانت الخلافات. شكرا يا أم غادة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته. نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
3: الجولة الصحفية.
6: أهلا بكم وإلى الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أستاذ بيت، المستمعين، فريق البرنامج.
4: صباح النور، السلام، مرحبا فهد.
6: يا هلا فيك.
12: والله ما سمع سؤال نمس أستاذ إبراهيم ولا كان
6: سمعته ما أدري، هو خاف أن أسجل سبيت على طول.
12: إيه على طول، لا ويتهرب أمشي يا أستاذ إبراهيم، لكن عاد بالصيدة مرة ثانية ما عليك.
6: ظهر أول مرة يختم الفقرة سبيت.
12: شرد على طول.
4: يقول اللي ما يخاف ما يسلم.
12: أكيد.
6: طيب نبدأ الجولة. يلا بسم الله. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اليوم إجراء عملية فصل التوأم المغربي الملتصق سجى وضحى في الرياض.
4: إتاحة الابتعاث لدراسة الذكاء الاصطناعي في أفضل 50 جامعة عالميا.
6: وزير الداخلية يشارك في الحملة الوطنية التي أطلقها ولي العهد للتبرع بالدم.
4: نصف مليون زائر ل 33 دولة يزورون مجمع أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف خلال الربع الثالث.
6: الجاهزية الصحية والذكاء الاصطناعي يتصدران أعمال اليوم الأول لمؤتمر طب الحشود والطوارئ.
4: الباحة تبدأ جني الرمان وتستعد المهرجان في نسخته 15.
6: الامتياز التجاري تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
4: التكييف والنوم معادلة الراحة.
6: أربع عادات تقلل تشتت الانتباه.
4: أخيرا صور الأمس، حكايات الأماكن والمباني والشوارع والذكريات والإنسان.
6: جميل، نبدأ بالخبر الأول أبو فهد.
12: والله خبرنا اليوم خبر طبي وخبر مهم جدا صراحة، يعني فصل التوائم يعني متميز المملكة فيها ولله الحمد. وهنا قرر الفريق الطبي في عملية فصل التوأم السيامي إجراء عملية جراحية ليوم الخميس لفصل التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وضمن جهود المملكة المستمرة في تقديم مبادرات إنسانية نوعية. ووصل التوأم إلى مطار الملك خالد الدولي في إبريل الماضي برفقة أسرتهم قادمين من المغرب، قبل نقلهم طبعا مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الدقيقة وتقييم إمكانية إجراء عملية الفصل وفق أعلى المعايير الطبية.
4: اتاحت الابتعاث لدراسة الذكاء الاصطناعي في أفضل 50 جامعة.
12: نعم، هذا ما دعت له الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الطلبة والطالبات السعوديين إلى التسجيل في الدفعة الرابعة من برنامج الابتعاث الذكاء الاصطناعي لدراسة مجالات علوم التقنيات والبيانات والذكاء الاصطناعي في أفضل 50 جامعة مصنفة من أفضل جامعات العالم، وذلك لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتشمل التخصصات في البرامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات وتعلم الآلة والتعلم العميق والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية والبيانات الضخمة والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي وأمن المعلومات للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب.
6: جميل. وزير الداخلية يشارك في الحملة الوطنية التي أطلقها ولي العهد للتبرع بالدم.
12: نعم، هنا رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة إطلاق سمو ولي العهد الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026، وتأتي الحملة امتدالا لرعاية ولي العهد الكريمة للمبادرات الإنسانية وتشجيع الأفراد والمجتمع على المبادرة بالتبرع بالدم وترسيخا لقيم التطوع والعطاء. أكد سمو وزير الداخلية أن الحملة تجسد النهج الإنساني الراسخ للقيادة الرشيدة وحرصا على تعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى التبرع بالدم يسهم في إنقاذ الأرواح. وفي إطار دعم الحملة بادر سموه بالتبرع بالدم مؤكدا اعتزاز وزارة الداخلية ومنسوبيها بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية وما تعكسهم الروح التطوع والتكافل.
4: نصف مليون زائر من 33 دولة يزورون مجمع الكفاهات.
12: نعم، قلت مجمع شفت بس ما في سر عبد الرزاق. عبد الرزاق على طول
4: قاعدين يا عبد
12: الله. استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة خلال الربع الثالث عام 2026 اكثر من نصف مليون زائر ينتمون الى اكثر من 33 دولة حول العالم، ما يؤكد مكانة المجمع أو المجمع البارز. مقصد طبعا كثير حقيقة من يزورون المملكة يحرصون على زيارته والاطلاع عليه، اطلع الزوار خلال زيارتهم على مراحل إنتاج المصحف الشريف وتعرفوا على عن قرب على منظومة العمل المتكاملة في المجمع وما تضمنه من تقنيات متطورة في مجال الطباعة بما في ذلك الطباعة الرقمية.
6: الجاهزية الصحية والذكاء الاصطناعي يتصدران أعمال اليوم الأول لمؤتمر طب الحشود والطوارئ.
12: نعم أستاذ إبراهيم، مثل ما ذكرت بعد انطلاق اللي هو هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر أعمال المؤتمر العالمي للرابع لطب الحشود والطوارئ 2026 الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الطوارئ والأطفال تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومشاركة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها. ويعقد المؤتمر افتراضيا بالكامل وتبث أعماله من جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة بمشاركة جهات وطنية ودولية بينها منظمات منظمة الصحة العالمية والكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة أم القرى.
4: فؤاد، احنا من 3 سنين ننتظر زميل عبد الله الزهراني يجيب لنا كتب الرمان من الباحة.
12: والله على الرمان ما جاب رمان، وعلى شو اسمه التمر ما جابوا تمر، وعلى البن ما جابوا البن،
6: هذه والكشتة ما جت.
12: نعم ما فيها، كل واحد يقول بجيب أكرمون عبد الرزاق بيجيب لنا من التمر اللي عنده مدري شو في أنواع نخيل معينة في الزلفي وعطانا من قال لا أبشر إن شاء الله بيجيكم سطل ولا سطلين ما جزي.
6: من الزلفي أبشر
12: إن شاء الله يمكن.
4: هذا برا كان بعد الحين بيجبنا من الزلفي انتظر 3 سنين.
12: تحدث عن منطقة الباحة طبعا بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان منع دخول موسم الحصاد في ظل استعدادات متصاعدة لانطلاق مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يجمع المزارعين والمنتجين والمهتمين أحد أبرز المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المنطقة ويشكل نافذة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بجودته وتنوعه وتشهد مزارع الرمان في عدد محافظات المنطقة خلال هذه الفترة حراكة متزايدة مع بدء قطف الثمار وتجهيزها وفرزها استعداد لطرحها في الأسواق والمشاركة في المهرجان.
6: جميل.
12: طبعا المزارع ما شاء الله إذا أخذناها المنطقة تضم 750 ألف شجرة رمان بإنتاج سنوي يقدر بنحو 10,000 طن.
6: ما شاء الله تبارك الحمد لله على نعمه. طيب أبو فهد الامتياز التجاري يعني في جديد عليه؟
12: ما موجود بس دائما الناس يسمعون بالامتياز التجاري بالكلمة وبعدين جت الآن كلمات ثانية يعني وقلنا نعطي شوي بس معلومة. يقول كان

0: منح الامتياز الحق لصاحب الامتياز في تشغيل نموذج عمل وربط علامته التجارية بأعماله مع تقديم الدعم الفني والمعرفة التشغيلية، وذلك مقابل رسوم مالية أو غير مالية لا تشمل ثمن السلع والخدمات. هذا هو الامتياز التجاري، ولا صاروا زي ما قلنا يسمونه الفرنشايز.
1: طيب
0: سبيس ما نطقها، شو اسمها الفران؟
1: فرازل.
0: طيب عطنا خبر الثاني
1: الأقباخ، عطنا خبر التكييف والنوم.
0: شوف يقولك تدخل درجة حرارة غرفة النوم ضمن العوامل المؤثرة في جودة الراحة الليلية. تشير أبحاث متخصصة أن ارتفاع الحرارة قد يربك أو قدرة الجسم على تنظيم حرارته الداخلية ويزيد احتمال الاستيقاظ المتكرر، ويعتمد الاستعداد للنوم على انخفاض تدريجي في درجة الحرارة الأساسية. رصدت الدراسات تناولة النوم خلال موجات الحر ارتباط ارتفاع درجة الحرارة الليلية بقصر مدة النوم. أشار المتخصصون إلى أن درجة الحرارة المناسبة للنوم تختلف باختلاف العمر والملابس والأغطية ومستوى الرطوبة، وما يجعل الاعتماد على رقم ثابت للجميع أمر غير دقيق. لكنهم يتحدثون أعتقد من 23 22 21 تقريبا هي أفضل درجة برودة في الغرفة.
2: جميل. طيب التشتت، خلينا ناخذ تشتت الانتباه لأنه زايد هالفترة.
0: يقول لك مع تسارع الحياة الرقمية أصبح تشتت الانتباه والإجهاد الذهني من أبرز تحديات العمل والحياة اليومية، ويمكن الحد منها عبر أداة بسيطة تعزز التركيز وتنظم استخدام التقنية. طبعا تؤدي كثير يعني كثرة التنبيهات الرقمية ونشوفها بجوالاتنا والتنقل بين المهام إلى أضعاف التركيز وزيادة الإجهاد الذهني. ومن أبرز العادات إيقاف الإشعارات غير الضرورية، تخصيص وقت لكل مهمة، إبعاد الهاتف أثناء العمل، تقليل التنقل بين التطبيقات. يعني أكثرنا كثير من ينتقل ما بأشياء بدون هدف، هم يسمونها يقول يعني ريلز، هذا يسمونه يقول كم ريلز أو مقطع قصير شفته باليوم، ريلز وورا ريلز مثل ما يقولون، أو معلومة خلنا نقولها بالعربي أو ترجمات أعتقدناها معلومة ورا معلومة ومشهد ورا مشهد وكل شيء بسرعة. لكن أنت بتبحث عن ثقافة، تبحث عن معلومة مؤكدة، تبحث عن شيء مهم، ما تلقى شيء، تلقى ينط ما بين هالمقاطع وفي النهاية ما في أي يعني محصلة علمية.
1: أبو فهد شو رأيك نمر على الخبر الأخير على عجالة؟
0: يلا. شوف الخبر الأخير يمكن أكثرنا الأيام هذه، يقولك يعني تستعيد الصور القديمة بعضها. طبعا هذا الخبر منشور بجريدة الرياض اللي زميلنا ملف الحربي، يقولك تستعيد الصور القديمة بعضها بالأبيض والأسود حضورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موثقة المدارس وكتب ومواقع وأحياء وشخصيات لتعيد إلى الذاكرة تفاصيل من يعني الماضي. يتحدثون يشهد فضاء وسائل التواصل الاجتماعي اهتمام متزايد للصور القديمة من خلال حسابات شخصية أو متخصصة. يقول لك تعكس انتشار هذه الحسابات حجم الشغف بالصور القديمة، يتفاعلون مع الناس يعني صحيح. مدرسة سيارة قديمة ولا مبنى ولا مدرسة ولا مكان ولا ديرة، يقول والله الديرة دي كذا، تشير هذه الصور إلى الحنين إلى الماضي. كذلك يعني بس احنا بناخذها على السريع، يقول لا يرتبط سحر الصورة القديمة بقدمها أو بساطتها فحسب، بل بما تحمله من قصص وذكريات. فصورة منزل قديم قد تستحضر حكاية سكانه، وصورة سيارة تعيد ذاكرة الرحلات والطرقات، فيما تعيد صورة الأشخاص والمناسبات وجوه ومواقف ربما غاب أصحابها عن الحياة، وتكشف التعليقات عن هذه الصور عن ذاكرة جماعية. كل يرد ترى فيها لما تشوف الصور الآن، يمكن أنتم والمستمعين يتابعون مثل هالصور اللي تنزل في وسائل التواصل، أغلبنا يقول لا والله هذا في المنطقة الفلانية، هذا في الديرة، هذا مثلا في الرياض، هذه في الشرقية، هذه في المكان الفلاني وهكذا.
1: اي والله بعض الاحيان فعلا الصور يعني تشدك، سبحان الله الماضي لما تجي صوره غرفه فيها مروحه وزماز من قديمه ومساند القديمه اللي مرسوم عليها عصفور والاشياء.
0: طيب لو شفت صوره العنبلوس تعرفها يا ابو؟
1: تعرفها بركان؟
2: لا اسالك انت.
1: عنبلوس؟
0: هذا العنبلوس بالمنطقه الشرقيه، هذا الاسعاف
1: عجيب.
0: لأنه تأثرين باللغة بأرانكو مارانكو، فيقول لك والله هذه يجيب لك سيارة قديمة لسيارة الإسعاف، يقول لك اكتب تحتها هذه سيارة العنبلوس.
1: يعني دحين الإسعاف بإنجليزي عنبلوس؟
0: هي إنجليزية بس معدلة شوي مثل بعض الكلمات، هي اسمها العنبلوسي.
1: والله جديد علينا والله فهد، الله يجزاك خير. هذه فائدة اليوم هي بسيطة.
0: لا مسميات كثيرة يعني تجيك سيارة مثل خشب قديمة يقول والله هذه حقة الحج من زمان ولا العمرة. تجيك أشياء صور أحيانا تمر على الواحد سبحان العظيم.
1: طيب.
0: فالناس كأنهم يعني أن اليوم

0: مثل ما يقولون صارت العالم صار قرية واحدة. لكن هذه الصور سبحان الله السعادة ما ودي أخذ من وقت أكيد وقتنا انتهى لكن هذه الصور القديمة
1: ما قصرت. جزاك الله خير.
2: جزاك الله خير يا فهد. شكرا لك.
0: يلا شكرا لكم ونلتقيكم في الأحد القادم
1: إن شاء الله. الله يحفظك.
0: مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا.

0: قصتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. محدثكم الإعلامي صالح بن علي الحمادي معكم في إطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم والحديث عنها. البادرة الكريمة لوطن يزهو بالعطاء، حملة يقودها سمو ولي العهد للتبرع بالدم، وهو قدوة للشباب وهو ملهم الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له ولوالديه الأجر المثوبة على هذه المبادرة الوطنية الكريمة. قصتي بالتبرع بالدم بصراحة جاءت بعد العودة من أمريكا وتخرج من الجامعة، حيث احتاج التبرع لأحد الأقارب، وكانت في البداية إسهام أسري وأيضا نوع من أنواع صلة الرحم. ومن ثم بدأت قصة تقديم الوسام للمتبرعين بالدم، ونحن عملنا في إطار التبرع بالدم. أتكلم عن نفسي شخصيا، ليس والله من أجل الوسام أو غيره، إنما نسجد للمثوبة من الله سبحانه وتعالى إن الله يكتب الأجر، والواحد يعكس الآية. يعني لو كان هو من يحتاج الدم لا شك أنه سيكون ممتنا كثيرا لكل من يتبرع بالدم له. التبرع هو عمل وطني كريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر لسمو ولي العهد على مبادرته كملهم للشباب في هذه الحملة، وأيضا أن يكتب الأجر لكل من يتبرع، ويكتب الأجر لنا والدين على التبرع بالدم. وهو عمل إن شئت من ناحية، يعني من ناحية إنسانية فهو عمل عظيم، ومن ناحية إسلامية فهو عمل تثاب عليه كثيرا. وأنا أخذناها أيضا من ناحية وطنية، فالوطن نحن جميعا فداء للوطن بأرواحنا وأعضائنا ودمائنا. في الختام أقول جزا الله خيرا كل من تبرع في الدم، والتبرع يكون عبر العربات المتنقلة متواجدة في كل مكان، أو عبر المختبرات الموجودة في كل المستشفيات في مناطق المملكة قاطبة. تحياتي واحترامي، السلام عليكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: الله يعطي العافية الأستاذ صالح الحمادي، وهو إعلامي معروف، شاركنا يعني مبادرته وعطائه في حملة في التبرع بالدم، وهو من أعتقد ممن نالوا الوسام، وسام الملك عبد العزيز، من كثرة التبرع بالدم. وأظنه يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه العافية، ربما كل 6 أشهر ثم كل 3 أشهر أعتقد أنه يتبرع، فجزاه الله خيرا. وهذا نموذج حقيقة يعني نحتاج أن يعني يظهر ويبرز، وحتى يكون يعني قدوة يقتدى بها، خصوصا مع هذه الحملة المباركة التي أطلقها سمو ولي العهد وقيامه بذلك بنفسه.
5: أي والله فعلا ينبغي الإنسان دائما أن مثل ما تفضل قبل شوي يعني في المقطع الصوتي الأستاذ صالح حمادي، أن يقول تخيل أنت محتاج لهذا الدم، أنت الآن يعني تعلم يقينا أن هناك يعني مجموعة من المرضى، عشرات المرضى ربما يحتاجون إلى هذه الدماء التي منحك الله هذه النعمة وهي في جسدك، ولا يضرك بالعكس يمكن ينفعك إذا تبرعت بهذا، ينفعك عند الله سبحانه وتعالى وينفعك صحيا، وكما يقول يعني الأطباء. طبعا أنا في موضوع اللي هو أنا ما أدري والله يعني محتاج أن نسأل أهل الاختصاص في ذلك، مشايخ والأطباء، لموضوع الحجامة، هل ممكن يكون أن يقوم التبرع بالدم مقام الحجامة؟ لأن الحجامة معروف أنها يعني حثت عليها الشريعة كثيرا، هي من التداوي كما يقول العلماء، لكن هناك حديث تحث عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت بملأ من الملائكة إلا أوصاني بالحجامة حينما أسري في حادثة المعراج يعني عليه الصلاة والسلام. فلكن هل هو نفسه أو غيره، لكن عموما التبرع بالدم لا شك أن فيه إنقاذ للنفس، وفيه أجر عظيم، وفيه صحة وعافية للشخص، وفيه أيضا يعني تلبية لنداء ولاة الأمر جزاهم الله خير سمو ولي العهد، رأيناه أمس أو قبل أمس يعني قام بالتبرع والبدء بهذه الحملة الوطنية المباركة إن شاء الله. ثم نرى اليوم أيضا مجموعة وزير الداخلية أيضا خذنا خبر أنه قام بالتبرع، مجموعة ما شاء الله من المسؤولين وولاة الأمر وغيرهم ممن يعني يبون الخير، يعني يدورون الخير يعني في الأجر والعافية إن شاء الله.
4: نعم صحيح، ويمكن التبرع بالدم يعني هناك أمر يعني جدير التنبيه عليه، أن يعني المرحلة العمرية محدودة، يعني أعتقد فيه السن ما أدري ما متأكد الصراحة كم يعني ضرب يمكن فوق 50 أو فوق 60
5: ما يتبرع
4: أيضا اللي أقل أعتقد من 15 سنة أو 18 ما يتبرع فهي مرحلة عمرية يعني اللي في هذه المرحلة يتغنمها دام صحتك جيدة وتستطيع التبرع فبادر لأنك ستصل بعدين إلى عمر لا تستطيع يمكن يكون في نفسك ودك أنك تساهم في هذا الخير لكنك تمنع منه بحكم العمر أو ربما أحيانا يكون في ظروف صحية تمنع أنك تتبرع وتشارك في هذا الخير فإذا كانت هذه اللحظة مواتية لك عمرا وصحة فلا تتردد في تقديم هذا الخير
5: يعني أبو فهد ما عاد مديه تبرع الحين طيب معنا اتصال
4: أبو عبد العزيز معنا
0: السلام عليكم ورحمة
4: السلام ورحمة الله وبركاته
0: صبحكم الله بالخير جميع
4: صبحك الله بالنور يا مرحبا
0: الله يوفقكم لطاعته ومن يسمع
4: اللهم أمين جزاك الله خير
0: موضوع الأساسي الطلاق والأطفال والانفصال يعني حسب خبرتنا وإصلاح ذات البين نجد بعض الأمور يعني سببها شيء تاره بسيط ويحتاجون يعني من يصلح بينهم بالشيء البسيط ولذلك يعني نحث الأسر وتركيبة مجتمعنا السعودية أسري نحث الأسر أن يكون بينهم في لجنة إصلاح ذات البين للأسرة فهي فيها خير كثير وتجمع الشمل وفق الله الجميع لكل خير
4: الله يجزاك خير أبو عبد العزيز شكرا لك على الاتصال والمشاركة
5: معنا أحمد
3: هلا والله مرحبا صباح الخير
5: مرحبتين ومسهلتين حياك الله صباح النور والسرور
3: طيب الله يسلمكم
5: الله يحييك
3: أنا من باب تجربة الانفصال كان في مقول أول شهر العسل أنا جربت شهر البصل لمدة شهر يعني ما توفقت الحمد لله من فضل الله بس أنا أقول التعامل أنا جيت عند والدها الله يرحمه جيت كلمت قلت بنتك فيها كذا وكذا كذا ما كان رده جميل صراحة فأنا اتخذت قرار ورفعت للمحكمة وطلقت قبل ما أطلق جت البنت عندي وكذا أنا أعتذر وأنا كذا قلت لها كلمتين تبغانا أعيش معك مجاملة ما أقدر أنت إذا بنيت بيت وفجأة جيت تسكن فيه انهدم وتجي ما تقدر تبني مرة ثانية فدائما التعامل الصحيح من الزوجة مع رجلها فتجي أنت تتأسف إن أنا خطيت أنا سويت بس أنا ما أقدر لحد يعيش مع شخص مجاملة فدائما اتخذ القرار صح إنه الطلاق إنه مو بزين إنه بس الحمد لله ما جاء عيال ما جاء شيء
5: أخوي أحمد وش إحنا طبعًا موضوعنا ترى عن تربية الأطفال بعد الانفصال أما أنت ما بعد جاك شيء توك ما قال لك إلا شهر فأول شيء الله يعوض عليك ويخلف عليك والحمد لله وطبعا وأيضا يعني عاد والله موضوعك تحتاج أنك تستشير فيه بعض المستشير لكن دام الأمر قد حصل وربنا يقول ويتفرق يغني الله خيرا من يغني الله كل من سعته فالله يرزق خيرا منها ويرزقها خيرا منك قرامين
3: الله يرزق خير اللهم أمين إن شاء الله لا الحمد لله تزوجت مع عيال أمور طيبة
5: الحمد
3: اللهم
5: لك الحمد لله الله يبارك لك ويزيدكم
3: فضلا شكرا لكم
5: آمين شكرا لك يا أحمد الله يبارك لك
4: شكرا لي أحمد معنا الآن مشاري
6: السلام عليكم وبركاته
4: السلام ورحمة الله وبركاته
6: حياكم الله مشاري بن دليلة حياكم الله الله يسعدك
4: من وين؟
6: من الرياض الله يسعدك
4: يا مرحبا فيك
6: أنا اليوم سررت بما سمعت صراحة من المداخلات الجميلة ومن الموضوع المطروح قبل شهرين تقريبا ثلاث شهور كانت يعني في خطبة يوم الجمعة وتكلمت عن الأسرة والتحام الأسرة وكان موضوع جميل جدا وكنت يعني تصلي في جامع الراجل عجبني الخطيب وهو يتكلم عن الأسرة ومفهوم الأسرة وأيضا امتداده المجتمعي وآثاره فلما خرجت صراحة كنت كتبت مقال أثر يوم الجمعة على جودة الحياة فيوم الجمعة مؤثر بهذه الخطب بشكل كبير جدا على الحضور والمستفيدين مثل هذه القضايا مثل هذه القضايا قد تكون يعني يوم الجمعة يعني يؤثر على هؤلاء الناس بحيث أنها تستقيم الحياة وتتحسن وأيضا من كان يريد أن يطلق أن يكف ومن طلق أيضا يعامل أبنائه ويعامل زوجته المطلقة بالطريقة حسنة وأيضا أبناء لهذا حبيت بالمشاركة وموضوعكم الثري صراحة أشكركم عليه جزاك
4: الله يجزاك خير يا دكتور مشاري شكرا جزيلا لك الله يحفظك
6: حياكم الله هلا ومرحبا
5: يعني هو جزاه الله خير هذا الموضوع مهم للدكتور لموضوع خطبة الجمعة وأهميتها يعني ولذلك ينبغي يعني للخطيب أنه يهتم بالموضوع ويعطيه حقه ويعرف أن الله سبحانه وتعالى وأوجب على هؤلاء أنهم ينصتون له ويستمعون إليه، فعليه الحقيقة أنه يعني يعطي هذه الخطبة حقه ويعرف الفوائد المترتبة عليه مثل ما ذكر الدكتور مشاري جزاه الله خيرا.
2: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
7: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: معنا لهذا ترتيل المبارك بصوت القارئ الياس الحجري وفقه الله.
3: الله يجزاه خير. أرسل أبو فهد كلمة العنبلوس صورة إسعاف قديم ومكتوب بإنجليزي، والله فعلا مكتوب أنبلوس،
2: مكتوب بالإنجليزي،
3: بإنجليزي وبالعربي. أنت معرفة إنجليزي؟ هم؟ أقول تحسب المعرفة أقرأ إنجليزي؟
2: لا.
3: جزاه الله خير فهد، والله غريب يعني كلمة العنبلوس. طيب حياكم الله مستمعي الكرام. موضوعنا اليوم أيها الكرام عن تربية الأولاد والأطفال والعناية والرعاية بهم بعد وقوع الانفصال بين الوالدين.
2: نعم، في بعد قليل إن شاء الله سنكون في فقرة ضيف الحلقة، هناك مجموعة حقيقة من المحاور حول هذا الموضوع، يعني ماذا ما يحتاجه الطفل وكيف نحافظ عليه وبعد الانفصال، ويعني محاور عديدة سنتناولها إن شاء الله مع ضيف الحلقة الأستاذة منى الدخيل.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم أيها الكرام، ونسعد بأن يكون معنا في هذه الدقائق الأستاذة منى بنت أحمد الدخيل، وهي أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية. أستاذة منى السلام عليكم، أسعد الله صباحك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباحكم أسعد. سعدني أن أكون معكم في هذا الصباح، وأهلا بك وبالمستمعين الكرام للحديث عن موضوع يمس كثير من الأسر.
2: يا مرحبا. خلينا نبدأ في يعني بهذا الموضوع، عن ماذا يحتاج الطفل من والديه بعد الانفصال.
4: طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث عن هذا الموضوع وهو رعاية الأطفال ما بعد الانفصال، أود أن أبدأ برسالة مهمة جدا قبل أن أجيب على هذا السؤال، وهي أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني انتهاء الأسرة، وخصوصا بالنسبة للأطفال. فالطفل لا يختار الانفصال، ولا ينبغي أن يتحمل تبعات الخلافات الزوجية أو يشعر بأنه فقد أحد والديه. من واقع عملي كأخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية، أرى أن أصعب ما يواجه الطفل ما بعد الانفصال ليس مجرد تغير شكل الأسرة، إنما هو شعوره بعدم الأمان أو اعتقاده بأنه السبب، أو شعوره بأنه مطالب بالاختيار بين أحد والديه. لهذا فإن مسؤولية الوالدين بعد الانفصال تصبح أكبر في حماية الطفل نفسيا واجتماعيا، الحفاظ على استقراره، علاقته الآمنة بكلا والديه، ما دام ذلك يصب في مصلحة الطفل ولا توجد موانع في ذلك. قد وضع الإسلام الأسرة وحفظ حقوقها وحقوق الأبناء وجعل لها مكانة عظيمة لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية الكريمة تحمل رسالة مهمة حتى عند انتهاء العلاقة الزوجية، وهي أن الخلاف لا ينبغي أن يلغي المعروف وأن لا يتحول إلى أذى يمتد إلى الأبناء، لقوله تعالى أيضا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هي قاعدة عظيمة في عدم استخدام الطفل أو الأضرار به بسبب الخلاف ما بين الوالدين. يمكنني هنا أن أجيب على سؤالك الكريم، ماذا يحتاج الطفل فعلا بعد الانفصال؟ أهم ما يحتاجه الطفل ما بعد الانفصال هو الأمان، الاستقرار، الحب، الشعور بأنه ليس مسؤولا عن هذا الانفصال. فالطفل يحتاج أن يسمع إلى رسائل واضحة من والديه. فالرسالة الأولى مثلا يجب أن تكون أنت لست السبب فيما حدث، فلا نجعل الطفل يتحمل أكثر مما يحتمل. الرسالة الثانية، نحن ما زلنا نحبك، لأن هناك ما يسمى بالحب غير المشروط، والذي يجب أن يصل الطفل ويشعر به. هذه الرسالة أخي الكريم تقودنا للرسالة الثالثة، وهي أن انفصالنا لا يعني أننا انفصلنا كوالدين. الانفصال لا يعني انفصال عن رعاية الأطفال أو حمايتهم أو رعايتهم أو مناقشة مصالحهم أو شؤون مستقبلهم أو توفير سبل الحياة الكريمة لهم. الرسالة الرابعة، يمكن أن تحب والديك دون أن تشعر بالذنب. هذه الرسالة تؤكد أخي الكريم الرسالة الأولى والثانية، فقد يميل الطفل كعادة بعض الأطفال لأحد والديه دون الآخر. يجب أن يكون أو يحرص الوالدين أن لا يكون هذا الميل سببا في أن يكون هناك نقص في الوعي لدى الأبوين، فيتعامل مع هذا الميل بما يخدم مصالحه دون رعاية مصلحة الطفل النفسية، ويكون أسلوب للثار أو الانتقام من طرف للطرف الآخر. الرسالة الخامسة هي أن مشاعرك وأسئلتك مسموح بها، وهذا مهم جدا في الطفل، لأن الطفل يحتاج أحيانا أو في مواقف كثيرة إلى أن يشبع فضوله أو رغبته أو شعور الأطمئنان عنده في مشاعره، لا يتوقف عند سؤال بسيط وإجابة بسيطة بقدر ما يعني يجب التفصيل بصورة تتوافق مع عمره. طبعا من الأخطاء الشائعة أخي الكريم أن يعتقد الوالدين أن توفير الطعام والملابس والتعليم هذا كافي، بينما الطفل يحتاج أيضا إلى الأمان العاطفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرحمة بالصغار وهو قدوتنا في ذلك، فقال من لا يرحم لا يرحم. الرحمة بالطفل بعد الانفصال ليست فقط في احتضانه وتلبية احتياجاته المادية وإلى كل الأشياء المادية، ولكن يتطلب حمايته من الصراع النفسي بين الوالدين. يحتاج إلى روتين واضح مستقر في المدرسة، في النوم، في الزيارات، في الأنشطة، لأن وضوح الحياة اليومية للطفل هذا يساعده وبقوة على استعادة إحساسه بالأمان والاستقرار. طبعا من منظور اجتماعي أخي الكريم وأسري، من المهم جدا أن لا يتحول الطفل إلى وسيط بين الوالدين، لا يطلب منه نقل الرسائل أو نقل المشاعر أو التجسس على الطرف الآخر. هنا نستحضر قوله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمسؤولية الوالدين لا تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية، وإنما تستمر مسؤوليتهما تجاه أبنائهما.
2: جميل. ولعل يعني أستاذة منى هناك الحقيقة يعني محور مهم أنه نفصل فيه قليلا، ويعني نطرحه من خلال الواقع، أنه كيف نحافظ على شعور الطفل بالأمان خصوصا في يعني المرحلة الأولى من انفصال والديه.
4: الأمان أخي الكريم بالنسبة للطفل لا يعني فقط أن يكون الوالدين في منزل مشترك، ولا أن يكون الطفل فقط في منزل آمن، إنما يجب أن يشعر بأن عالمه العاطفي مستقر ويمكنه أن يتنبأ بهذا الأمان. يتحقق ذلك من خلال عدة أمور. الأمر الأول هو عدم إشراك الطفل في الخلافات ما بين الوالدين. من المهم جدا لا نجعل الطفل أداة بيد أحد الوالدين للانتصار على الطرف الآخر بهذا الخلاف. هذا ينقلنا للأمر الآخر، وهو عدم تشويه صورة أحد الوالدين أمام الآخر لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا. الأمر الثالث، الالتزام قدر الإمكان بمواعيد الزيارة والتواصل. بهذا الشأن خاصة نحن نواجه كمستشارين أسريين أخصائيين اجتماعيين مشاكل متعددة وكثيرة بسببها يلجأ أحد الوالدين لترتيب التواصل والزيارة عبر المراكز والجمعيات الحكومية المتخصصة كمركز شمل وجمعية المودة الأسرية. الأمر الرابع هو إعطاء الطفل مساحة كافية للتعبير عن مشاعره، فلا بد من إعطاء الطفل المساحة أن يعبر عن حزنه، عن غضبه، عن خوفه، عن اشتياقه لأحد الوالدين دون التحكم أو السيطرة في هذه المساحة أو طريقة التعبير.
2: جميل.
4: الأمر الخامس هو طمأنة الطفل بصورة متكررة، وهذا من أهم الأمور في هذه المرحلة خصوصا في المراحل الأولى ما بعد الانفصال، لأن الطفل دائما يحتاج إلى سماع رسائل خاصة في الأمان بشكل متكرر. هذا التكرار أخي الكريم يساعد تدريجيا على تصديق أن الانفصال غير شكل الأسرة، لكنه لم يغير مكانة الطفل لدى الوالدين أو حب الوالدين للطفل. من المهم جدا أن نعرف أن الطفل قد لا يقول أو لا يعبر بقول أنا لا أشعر بعدم الأمان، وإنما قد يعبر عن ذلك من خلال سلوكيات مثل البكاء، التعلق الزائد، الغضب، الانسحاب، تراجع المستوى الدراسي، اضطرابات في النوم. كل هذه الأمور يجب أن نقرأ هذا السلوك فيها باعتبارها رسائل تحتاج إلى فهم، وليست مشكلة تحتاج إلى عقاب.
2: نعم، الله يجزاك خير أستاذ منى. في موضوع يعني علاقة الطفل ورعايته بعد الانفصال، في المراحل الأولى من الانفصال الزوجين ربما يعني يكون الطفل في حضانة أحدهما ويطول بعده عن الآخر. السؤال هنا، ما أثر استمرار علاقة الطفل بكلا والديه بأن يكون قريبا من الأب والأم في خصوصا بداية مرحلة الانفصال؟
4: إذا كانت العلاقة آمنة سليمة، لا يوجد ما يهدد الطفل، فإن استمرار التواصل الإيجابي مع كلا الوالدين يساعد الطفل في هذه الحالة على الاستقرار العاطفي، الهوية الأسرية، شعوره بالانتماء. الطفل لا ينبغي أن يشعر بأنه مضطر اضطرارا في هذه المرحلة إلى أن يختار أحد والديه. من الأخطاء الشائعة التي تحدث في هذه المراحل ونراها كثيرا أن يقول أحد الوالدين للطفل إذا كنت تحبني فلا تروح له. الطفل هنا لا يعني نجبره وكأنه أن يدخل في صراع الولاء، لأنه بطبيعة الطفل يحب أن يرى والديه معا.
2: صحيح.
4: ويشعر أن أرضاء أحدهما للآخر أو دون الآخر يعني خيانة. والأصل هنا أن نساعد الطفل أن يقول أنا أحب أمي وأبي ولا أحتاج إلى اختيار أحدهما.
2: جميل.
4: هذا يتفق دائما مع التوجيه القرآني في عدم جعل الأبناء وسيلة للإضرار أو إيقاع الضرر بهم، لقوله تعالى لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، مع التأكيد الدائم والمستمر أن العلاقة لا يعني تجاهل أي مخاطر، فإن كان هناك عنف أو إساءة أو إهمال أو تهديد لسلامة الطفل فدائما تكون الأولوية لحماية وسلامة الطفل واتخاذ الإجراءات المهنية والنظامية في هذه في هذا الشأن.
2: جميل. في يعني موضوع مشاعر الطفل والسؤال الأهم، كيف نتعامل معها ومع أسئلته أيضا بعد انتقاله لمرحلة جديدة بعد الانفصال؟
4: أول قاعدة في التعامل أن لا نحاول إلغاء مشاعر الطفل أبدا، بل على العكس تماما، لابد أن نساعده على فهمه والتعبير عنها بصورة قد نضطر أحيانا إلى أن تكون عميقة. في هذه المرحلة نواجه أو نلاحظ أسئلة كثيرة، منها ترجعون البعض، ممكن أن يكون الردود التي تحمل في طياتها كثير من الأطمئنان، منها أعرف أنك يا ماما تتمنى، أو يا بابا أنك تتمنى أنه إحنا نكون مع بعض، أتفهم مشاعرك، لكن هذا القرار قرار كبار، أن نعيش في منزلين منفصلين هذا لا يلغي محبتنا لك، والدك سيستمران في محبتهم لك، في رعايتهم لك. من الأسئلة هل أنا السبب؟ الإجابة لابد أن تكون واضحة أيضا، لا أنت مو السبب. من الأسئلة المترددة أو اللي يرددها الأطفال في هذه المرحلة كثيرا، هل بتتركوني؟ لابد أن تكون كمان الإجابة واضحة، لا أنه مستمرين في رعايتك، في الاهتمام بك، في تواجدنا معك لن نتخلى. من كثير يعني الحالات اللي ترد لنا في سوء للأسف التعامل مع مشاعر الطفل في هذه المرحلة من كلا الأبوين وتحديدا مع الولد في حالات البكاء أو الحزن، لا تبكي أنت رجال أو للطفلة لا تبكي. هذا شيء جدا سيء في التعامل مع مشاعر الطفل في هذه المرحلة. على العكس تماما، لا بد أن نوضح للطفل أنه من حقك أن تزعل، من حقك أن تعبر عن مشاعرك، وأنا هنا دائما لاستماعك. في هذه المرحلة إتاحة التعبير دائما عن الحزن، عن الغضب، عن الخوف، كلها أشياء تساعد الطفل على التكيف بصورة أفضل، لأنه هذا الأمر هو جزء من احتياجه النفسي.
2: جميل، الله يعطيك العافية. أخيرا أستاذة منى، يعني ما هي الحالات التي ربما نقول يعني عندها يحتاج الطفل إلى مساعدة مختص؟
4: هل كل طفل يمر بفترة حزن ما بعد الانفصال؟ كثير، ولكن ليس كل طفل يمر الحزن ما بعد الانفصال هو بحاجة إلى علاج نفسي. الحزن، الارتباك في بداية الانفصال قد يكون استجابة طبيعية للتغيير الحاصل في الحياة، لكن يجب أن نتنبه عندما تكون الأعراض شديدة مستمرة قد تؤثر بصورة واضحة في حياة الطفل، منها والتي تحتاج إلى تقييم وتدخل مهني، اللي هو تغير شديد مستمر في السلوك بشكل سلبي، تراجع ملحوظ في المستوى الدراسي، اضطرابات في النوم، كوابيس مستمرة وتكون بصورة واضحة، تغير واضح في الشهية، عزلة اجتماعية، نوبات غضب متكررة على غير المعتاد، خوف أو قلق شديد ومستمر، تعلق بأحد الوالدين أو خوف شديد من فقدانه، ظهور أعراض جسدية متكررة على الطفل دون تفسير طبي واضح لهذا الأمر، أو حديث عن إيذاء النفس أو يعني حديث عن التخلص من الحياة أو عدم الرغبة في استمرار الحياة.
2: نعم، الله يعطيك العافية الأستاذة منى بنت أحمد الدخيل، وأنت أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية، على هذا العرض الجميل فيما يتعلق برعاية الطفل بعد الانفصال. شكرا جزيلا لك، وإن كنت تريدين أن تختمين بشيء.
4: في الختام أعتقد أن أهم رسالة يمكن نوجهها للآباء والأمهات، قد ينتهي الزواج لكن الأبوة والأمومة لا تنتهيان. الطفل لا يحتاج والدان يعيشان معا بقدر ما يحتاج إلى والدان ناضجان يستطيعان أن يحميان الطفل من أي صراع يدور بينهما، يحافظان على أمانه النفسي والعلاقة الآمنة معه وله، لنحرص أن لا نجعل الطفل رسول أو قاضي يحكم بيننا أو وسيلة للضغط على الطرف الآخر. ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا بعد الانفصال هو أن نقول لهم: تغيرت حياتنا لكن مكانك في قلوبنا لم ولن يتغير، أنت لست مسؤول عن خلافاتنا، لن نطلب منك أن تختار بيننا. حين يشعر الطفل بالأمان ويجد الحب، الاحتواء، الاستقرار، تصبح قدرته على التكيف مع أي تغير أكبر بكثير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم، أتمنى أن نكون دائما أكثر وعيا بأن حماية أطفالنا من آثار الانفصال هي مسؤولية مشتركة، وأن مصلحة الطفل يجب أن تبقى فوق الخلافات الشخصية.
2: جميل، الله يعطيك العافية أستاذة منى، شكرا جزيلا لك على هذا العرض.
4: حياك الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة والصوت الندي المحاكي للشيخ ماهر المعقلي، هذا القارئ ناصر السميعي وفقه الله.
3: جزاه الله خير. نحن معكم لازلنا أيها الكرام، والحديث يتواصل في موضوع هذه الحلقة حول رعاية الأطفال بعد الانفصال، وكيف نحميهم من الآثار المترتبة فيما يتعلق بالاستقرار النفسي والحفاظ على يعني شعورهم بالأمان بعد انفصال والديه. ويمكن قبل قليل يعني ذكرت الأستاذة منى يعني كثيرا من الأساليب، و يعني ذكرت كثيرا من ما يمكن أن نتبعه أو يتبعه الوالدان بعد الانفصال من أجل تحقيق الاستقرار النفسي والأمان لولديهما.
2: أرسل لي أحد الإخوة يقول أبشرك الحمد لله فيه نماذج مشرقة في هذا الجانب، يعني يقول أنا في أذكر هو أن في بعض المطلقين اللي انفصلوا يعني اتخذ هذه الآية نبراسا له، ولا تنسوا الفضل بينكم، يقول بعضهم يعني حجج طليقته، حججها على حساب، يقول رغم كان غلاء السعر لكن حججها، وبعضهم عالجها يعني دفع تكاليف علاجها وكذا، وبعضهم يعني يقول فيه نماذج الحمد لله مشرقة، لكن يعني هناك أيضا نماذج ممكن تكون ماهب يعني لم تأخذ هذه الآية نبراسا لها، ولم يكن لهم يعني نصيب وافر من العلم الشرعي والتدين، في يكون يعني في كلهم نوع من الحث على مثلا القطيعة ولا نسأل الله العافية والسلامة والعقوق للطرف الآخر من الأبوين، ولا شك أن هذا من الذنوب والمعاصي العظيمة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم من مكة المكرمة ومن رحاب القرآن الكريم. يتجدد اللقاء مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، نتعرف إن شاء الله على أثر عطائكم أيها المستمعون الكرام، وكيف يصل إلى المستفيدين ويسهم بفضل الله في تعليم القرآن وفتح أبواب الخير. للحديث عن هذه البشائر وما تصنعه مساهماتكم من أثر، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ أويس، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات الكرام.
2: الله يحييك أستاذ ويس ومرحبا بك. يعني لا شك كلنا نحرص على الادخار مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، والصدقة أيضا عطاء ندخره أو ندخر أجره عند الله. تعليقكم حول هذا الموضوع أستاذ ويس.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أجمل هذا السؤال، كلنا نفكر في المستقبل، الشاب يقول أريد أن أجمع من أجل أن أتزوج، والأب يقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، وصاحب المشروع يقول أريد أن يكبر عملي وينجح، وهذا حرص طيب ما في إشكال، لأن الادخار يعيننا على مسؤوليات الحياة. لكن وسط هذه الخطط هناك سؤال يستحق أن يقف كل واحد منا مع نفسه ويسأله لنفسه، يقول أنا أدخر دائما للأيام القادمة، فماذا ادخرت لليوم الذي ألقى الله عز وجل فيه؟ هناك صدقة تخرجها اليوم وتجد أجرها عند الله حينما تكون أشد ما تحتاج إليها، تعين بها إنسانا، ترجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما أبقيت ويجعلها بابا للقرب منه سبحانه. استمع إلى هذه البشرى العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، لا إله إلا الله. وإن تقرب، تأمل، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أن تبادر بالطاعة والله سبحانه وتعالى الشكور يفتح لك من فضله وكرمه. هذا الحديث يدعونا جميعا إلى حسن الظن بالله مع العمل وإلى المبادرة بالخير، فالله أكرم وأعظم عطاء مما نتصور. تخيل عظمة هذه البشرة، وين تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أنت العبد المحتاج إليه وهو الغني عنك، ومع ذلك يدعوك إلى القرب ويعدك بهذا الفضل العظيم. يقول أحدنا أنا عندي هم ما يعرفه أحد، نقول له تقرب إلى الله وتصدق بصدقة ما يعرفها أحد، ثم بعد ذلك اسأل الله أن يفرج همك. ويقول الآخر أنا عندي عمل أتمنى أن ينجح، نقول له خذ بأسباب النجاح واجعل لك صدقة تسأل معها التوفيق والبركة. تقول أم أنا أتمنى أن أتطمن على أولادي، نقول لها تصدقي وادعي الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويصلحهم. نرجو من الله بصدقتنا بركة في الصحة، سعة في الرزق، صلاحا في الأبناء، توفيقا في الأعمال، وفرجا للكروب، ونرجو قبل ذلك رضاه وأجرا يبقى لنا في الآخرة. إخواني وأخواتي المستمعات، أحيانا نرى إنسانا موفقا فنقول كذا بيننا وبين أنفسنا يا أخي فلان في وجهه نور، لعل له سرا مع ربه، فكيف يكون لكل واحد منا هذا السر؟ نقول ابدأ بعمل صالح بينك وبين الله، صدقة ما تبحث بها عن مدح ولا تنتظر أن يعرف بها أحد، يكفيك أن الله يعلمها من فوق سبع سماوات. قل في نفسك يا رب هذه صدقتي أبتغي بها رضاك وأرجو بها رحمتك وقربك. واليوم من جمعية بيان وفي مكة المكرمة أمامك فرصة في خماسية خير مكة، فرصة في خماسية مكة، صدقة واحدة تساهم في خمسة أبواب للخير. واحد، بهذه الصدقة تعلم سورة الفاتحة لمن؟ لضيف الرحمن. توزع المصاحف لضيف الرحمن. إفطار الصائمين لضيوف الرحمن. سقي الماء لضيوف الرحمن. وأخيرا تساهم في مبنى صدقة جارية يعود ريعه على تعليم القرآن. اجعل لك اليوم نصيبا من هذا الخير، تصدق عن نفسك، عن والديك، ساهم بما تستطيع في خماسية خير مكة عبر رابط متجر جمعية بيان، أو إذا تصدقت وساهمت يمكنك أن تختار بطاقة الإهداء لتهدي ثواب صدقتك لصديقك، لقريبك، أو حتى والديك، وتصل إليه رسالة تحمل معنى البر والوفاء. أختم، قد يسأل أحدهم كيف أساهم في خماسية خير مكة؟ بإمكانك أن تدخل إلى تطبيق مصرف الراجحي، تضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم تختار خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم تكتب في خانة البحث بيان. مباشرة تختار اسم الجمعية، بعد ما تكتب بيان تطلع لك جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، تختار الحساب المخصص صدقات العامة، ثم تدخل مبلغ التبرع 500 ريال في خماسية مكة أو 400 أو بما تجود به نفسك. رب قل ابن مبارك رب عمل صغير عظمته النية، ثم تضغط تأكيد على عملية التحويل وهنيئا لك الأجر العظيم، أو تتبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، ولمن أراد الحساب والاستفسار أو الرابط مباشرة عن طريق الواتس يتواصل عبر هذا الرقم 0500-329-329. أعيد الرقم مرة أخرى 0500-329-329. اللهم تقبل من كل من أعطى، وبارك له في صحته وماله وأهله وأولاده، وفقه في أعماله، واخلف عليه خيرا، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل هذا العطاء يا الله خالصا لوجهك وذخرا لنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير أستاذ ويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، جزاكم الله خير، نفع الله بجهودكم وشكر الله لكم.
4: كرمكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في حلقتنا هذه، نتحدث فيها عن حال الأبناء بعد الانفصال الذي يحصل بين الوالدين، وكيف ممكن إن حصل الانفصال أن يعيش الأولاد يعني عيشة هادئة ومطمئنة مهما كان بين الوالدين. وما زلنا نستقبل المشاركات ونقرأ بعضها.
3: هذه رقية تقول، قال تعالى لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. كل هذه الآيات في صالح الطفل بعد فراق الأبوين عن بعضهما، يجب العناية والاهتمام بهذا البريء الصغير الذي لا ذنب له، فعلى الأم أن تحضنه وترضعه حتى الفطام، وعلى الوالد النفقة عليه أو الجد. شكرا لرقية، يعطيك العافية.
2: من المشاركات كذلك هذه مشاركة من سميح يقول: النقاش خلف الأبواب المغلقة، الخلافات الزوجية أمر طبيعي، لكن الخطر يكمن في طريقة إدارتها وصوتها المرتفع. يجب أن تتم مناقشة المشاكل بعيدا عن أسماع وأنظار الأطفال، كأن يكونوا نائمين أو خارج المنزل، لحمايتهم من القلق والتشتت. يعني هو فعلا طبعا هذا الآن قبل الانفصال، حتى لو حصل مثلا مشاكل ولا كذا، دائما معروف أن الأولاد يعني مصدر الأمان الأول لهم بعد الله سبحانه وتعالى هم الوالدان. فإذا اختل هذا المصدر وأصبح فيهم يعني بينهم مشاكل وأخذوا عطا وبارزة قدام الأطفال، لا شك أن هذا سيؤثر عليهم نوع من الهلع والخوف وعدم الطمأنينة وخوف من المستقبل وش بيصير. وإذا كانوا يدركون يعني حتى وإن كانوا يدركون سيكون له أثر سلبي. أما بعد الانفصال أيضا، لو حصل الانفصال ينبغي كذلك أنه ما تكون أيضا لا يكون مطلعين على كثير من المشاكل. يعني ممكن يكون حين خلافات ولا ممكن يكون فيها محكمة ولا روحة ولا جي، لا العيال لا يدخلون في الموضوع بحال.
3: صحيح. ويمكن أحيانا الأبناء الصغار يمكن لا يستوعب لغة يعني الحوار، وأنك تأخذ كل شيء معه في الكلام، هو يحتاج إلى سلوك. يعني بعد انفصال الوالدين لما يرى سلوك الوالدين مع بعضهم، مثلا الوالد يسأل ولده شلون أمك، ساها طيبة وناقصها شيء، يرى من الآخر يعني يرى بينهما تقدير حتى بعد الانفصال، فهذا يعني يخليه مستقر نفسيا أكثر ويشعر بالأمان أكثر، أفضل من الذهاب إلى موضوع أنك يعني تقنعه، تحاول أنك تقنعه بنظريات أو كذا. لا، هو بعيد عن في المرحلة العمرية وهو صغير، بعيد عن هالشيء هذا، هو بس يبي يرى من الوالدين سلوك مع اتجاه الآخر.
2: يا سلام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكف المعلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. التحالف يؤكد أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر دون حساب.
2: أمين عام مجلس التعاون يؤكد أن الاعتداءات الإرهابية الحوثية على مطاري أبها والملك خالد جرائم ممنهجة تستوجب موقفا دوليا حازما.
3: رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة واستهدافها مطاري أبها والملك خالد.
2: القوات اليمنية تواصل تقدمها الميداني في عدة جبهات ضمن عمليات فجر اليمن وتستعيد مواقع استراتيجية.
3: القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز.
2: هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة بعدة مقذوفات في الخليج شمال قطر.
3: اليوم بدء عمليات فصل التوائم السيامية المغربي.
2: المجلس الأعلى للقضاء يوافق على إنشاء محكمة للتنفيذ تضم دوائر ابتدائية واستئنافية.
3: أمير المدينة المنورة يرعى المؤتمر الدولي للابتكار التكنولوجي والهندسي لخدمة الاستدامة.
2: أمين منطقة الرياض يرعى النسخة الثانية من لقاء أمانة المنطقة مع القطاع الخاص.
3: لقاء بالمدينة المنورة يستعرض فرص التأهيل الصناعي للمنشآت.
2: إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير في الأزياء بمعهد مارنجواني في الرياض وبدء التسجيل اليوم.
3: البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العالمي يعززان شراكتهما للنهوض بتمويل الصحة المستدام.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري.
3: اعتداء تخريبي يلحق أضرارا بخط نفط بريف الحسكة في سوريا.
2: مقررة أممية تحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
3: أكثر من 45 مليون شخص في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يواجهون انعداما للأمن الغذائي.
2: قدمنا لكم أيها الكرام موجز الأنباء، شكر أيضا للزميل إبراهيم بن محمد الدميخي معدي هذا الموجز من صالة تحرير الأخبار، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا هذه، والحديث متواصل عن موضوعها وهو تربية الأبناء بعد الانفصال، وما زلنا نستقبل اتصالات على الرقم 011-40-529-99 أو رسائل الجوال على الرقم 0534-600-600، أو كذلك بإمكانك أن تبعث رسالة عبر منصة إكس في حساب اللهم بك أصبحنا، فأهلا ومرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا لهذه التلاوة والترتيل المبارك بصوت القارئ معاذ الدويك وفقه الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: مستمعينا الكرام، تتواصل الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 التي دشنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتبرعه بالدم في مبادرة تعزز ثقافة التبرع الطوعي وتحفز أفراد المجتمع على التبرع والإسهام في إنقاذ الأرواح ودعم احتياجات المرضى. نسعد بأن يكون معنا خلال هذه الدقائق الأستاذ عبد الرحمن الغامدي، وهو الباحث في التعزيز الصحي والعلوم السلوكية ومستشار بجمعية شريان لأمراض الدم. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي.
2: خلنا نبدأ أستاذ عبد الرحمن في يعني من كانت له الرغبة في المشاركة بهذه الحملة المباركة، كيف يمكن للراغب في التبرع بالدم حجز موعد عبر تطبيق صحتي وما الخطوات المطلوبة؟
3: طيب، بداية أحب أتكلم عن التبرع بشكل يعني مختصر. التبرع بالدم هو أحد أسمى صور العطاء الإنساني، فكل كيس دم يتم التبرع به يكون سبب في إنقاذ حياة مريض أو مساعدة مصاب أو منح الأمل لعائلة تنتظر شفاء أحد أفرادها. وانطلاقا من أهمية تعزيز ثقافة التبرع بالدم، جاءت حملة التبرع بالدم اللي يطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظ الله، تأكيدا على أهمية المسؤولية المجتمعية تعزيزا لقيم التكافل والعطاء في مجتمعنا. من خلال هذه الحملة نهدف إلى رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. نحن في جمعية شريان لرعاية مرضى الدم بجزام حسب التوجيهات الواردة إلينا من وزارة الصحة بشأن رفع الجاهزية القصوى لتفعيل الحملة المباركة لولي العهد وفق خطط معتمدة بالتعاون مع فرع الوزارة والتجمع الصحي وتجهيز كافة التجهيزات اللازمة لمواكبة الحملة. طبعا الدعم موجود من القيادة الحكيمة في كل المحافل. بالنسبة لي اللي عنده أي رغبة بالتبرع بالدم، تسجيل الدخول في تطبيق صحتي، يذهب الخيار حجز موعد، بعد كده موعد حضوري، اختيار عيادة التبرع بالدم، بعد كده يظهر له العيادات اللي متاح فيه التبرع الأقرب للموقع. طبعا فالموضوع جدا بسيط من خلال التطبيق.
4: نعم، الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الرحمن. لماذا نحتاج التبرع بالدم؟

0: مع الحوادث والكوارث والحالات الحرجة. وأيضا التبرع يساعد الواحد، يعني يساعد عفوا أكثر من شخص، ممكن أكثر من مريض يساعده تبرع واحد، بحيث أنه يمكن فصل الدم إلى مكونات مثل كريات الدم الحمراء والصفائح والبلازما، بالتالي يستفيد كذا شخص أو كذا مريض محتاج لها. أيضا في حاجة مستمرة ولا يمكن التنبؤ بالاحتياج هذا من لكريات الدم الحمراء والصفائح والبلازما، أيضا التبرع المنتظم يصنع فرقا جماعيا أو فرقا جماعية. عندما يصبح التبرع عادة لدى الأشخاص المؤهلين يصبح توفير الدم أكثر استقرارا وأقل اعتمادا على البحث العاجل عن متبرعين. وكنا عارفين أن الدم يعني لا يمكن صناعته، لازم يعني يتم عن طريق التبرع.
1: نعم، يمكن في موضوع الكثير يمكن وده يتبرع لكنه ما يدري هل هو يعني صالح أن يتبرع عمرا، أو يعني ما يدري هل صحته تساعده أنه يتبرع. أبرز المفاهيم الخاطئة اللي قد تمنع البعض من التبرع بالدم، وأيضا ما الصحيح بشأنها؟
0: طيب قبل ما أتكلم عن المفاهيم لازم أذكر الشروط، لأن الشروط مهمة وتصحح كثير من المفاهيم. أيضا بشكل عام شروط التبرع أن الشخص يكون يعني صحته جيدة وما يعاني من أمراض. ثانيا وقت التبرع يكون معدل النبض ما بين 50% وأقل من كذا أو أكثر من هذا الرقم يعني مشكلة للشخص نفسه. أيضا الوزن ما يقل عن 50 كيلوغرام، يكون عمره متبرع ما بين 18 إلى 65 سنة، معدل ضغط الدم 80 على 120، درجة الحرارة ما تزيد عن 37، وأيضا نسبة الهيموغلوبين ما بين للرجال والنساء ما تزيد أو بين عفوا 13 إلى 18. طيب المفاهيم ممكن تكون خاطئة وتصحيحها كثيرة. فالمتبرع معرض لخطر المضاعفات اللي ناتجة من التبرع من الدوار وهبوط الضغط وغيرها يعني. ولكن بشكل عام التبرع ما يسبب يعني ضعف كبير أو مشكلة، إنما فقط عرض مؤقت إذا حصل ويعوض الجسم بشكل مباشر الدم المفقود. والشخص لازم يكون يعني قبل التوجه التبرع يتناول يعني وجبة خفيفة وسوائل، وبعد ما يخلص أيضا ينصحونه في المركز اللي تبرع فيه بتناول عصير، ويقدموا له أصلا العصير والموية. أيضا التبرع ممكن بعض المفاهيم أنه يضعف المناعة، غير صحيح، بالعكس التبرع جدا ممتاز ويساعد الجسم أنه يعني يكون بحالة أفضل. في ناس برضو تشتكي أن التبرع قد يكون مؤلم، غير صحيح، هي فقط يعني أخذت الإبرة وبعد كذا الأمور لا يوجد أي ألم يعني. أيضا في البعض يتساءل أن الأدوية ممكن تمنع التبرع، أغلب الأدوية ما تمنع التبرع، إنما يعني قبل ما يصير التبرع الأخصائي والمتخصص الموجود راح يتناقش مع الشخص عن كل الأمور اللي ممكن تعيق تبرعه. بشكل عام الأدوية ما تعيق التبرع. أيضا فصيلة الدم إذا كانت شائعة مثل الـ O زائد، ممكن الشخص يقول أنا فصيلتي يعني منتشرة وما يحتاج أن يتبرع، غير صحيح، كل الفصائل مطلوبة وفي حاجة مستمرة لها. أيضا التبرع ممكن ينقل عدوى، غير صحيح، لأن عندنا مراكز متقدمة في أمور التبرع. أيضا البعض يذكر أن لا حاجة للتبرع إلا عنده حدوث كارثة، غير صحيح، المستشفيات تحتاج إلى الدم، ومجتمعنا وأخواننا المرضى من أمراض الدم وغيره في احتياج دائم للدم. أيضا بعض المفاهيم الخاطئة أن التبرع المتكرر يسبب فقر للدم. التبرع المعلومة الصحيحة أن التبرع لا يؤثر أو لا يسبب فقر للدم. أيضا معلومة مهمة، في بعض المدخنين يقولون أن يعني التبرع بالدم غير ممكن بسبب أنه هو شخص مدخن. بالعكس، المدخن الدم أو الهيموغلوبين عنده مرتفع وينصح أنه يتبرع بالدم، فقط يعني يتجنب التبرع بالدم في يوم، أو عفوا يتجنب التدخين في يوم التبرع. أيضا من المفاهيم الخاطئة، المرأة لا تستطيع التبرع بالدم لأنها تفقد الدم شهريا، هذه المعلومة غير صحيحة، في حال أنها استوفت الشروط يمكن للمرأة أن تتبرع بالدم.
1: جميل. هل هناك أستاذ عبد الرحمن يعني وقت معين هو الأفضل، يعني مثلا الصباح أو المساء؟
0: لا يوجد وقت محدد، إنما فقط في أوقات عمل المراكز، وهي تقريبا فترة صباحية إلى بداية المساء، وهذه فترة يعني مناسبة.

0: بالنسبة للجميع، لكن المهم أن الشخص قبل يتوجه يكون يعني تناول وجبة، أخذ عصير وتناول السوائل بما يكفي، وإذا وصل المركز هم بيعتنون عنه. حاب أنوه أيضا أن المتبرعين أو التبرع له فضل كبير، والمتبرعين بإمكانهم السؤال في المركز عن هل يوجد يعني قسائم أو أي مميزات، لأن أغلب المراكز وفي جهات كثيرة تشارك بحيث أن يحفزون المتبرعين على العطاء بشكل مستمر.
1: جميل، الله يجزاك خير أستاذ عبد الرحمن الغامدي، الباحث في التعزيز الصحي والعلوم السلوكية ومستشار بجمعية شريان لأمراض الدم، شكرا جزيلا لك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلاوة طيبة بصوت القارئ يوسف أبكر وفقه الله.
3: اللهم من حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يعني يمكن جاء طاري التبرع بالدم، وقبل شوي كان معنا الأستاذ عبد الرحمن الغامدي. أنا أقول يعني من الأشياء اللي أحيانا تحفز الواحد يروح وجود الثلاجة. ثلاجة تبقى أنواع العصيرات فطائر شيء بلاش. الله
2: لو تصبيرها رح تبرع
3: تأكل قبل وبعد والحمد لله. لكن والله فعلا يبغى الإنسان يحتسب الأجر يعني في مثل هذا. ويمكن أذكر أنا يعني كذا مرة قلت الموضوع ده لكنه محفز سبحان الله. رحت واحد قال إن مرته عنده عملية وكذا، والمهم تحتاج متبرع، وتبرعت. فجتني أول شيء رسالة من مستشفى الملك خالد الجامعي، جزاك الله خير على تبرعك وكذا. ثم من يوم من الأيام بعدها يمكن فترة شهرين أو ثلاثة جتني رسالة كذا من المستشفى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لقد ساهم دمك اليوم في إنقاذ حياة إنسان. فسبحان الله يعني كان لها شعور غريب جدا، وشعور يعني شعور الجميل عن العطاء اللي يحسون عنه. فما أجمع حقيقة الإنسان يعني يعطي من دمه ويبشر بالخير،
2: والفضل يعني عظيم. يعني تتأمل الآية الكريمة هذه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني خير أنت بتبرعك بدمك تنقذ شخص، تنقذ حياة شخص، فيكتب لك يعني كأنما أحييت الناس جميعا.
3: الله أكبر.
2: وفضل كبير لمن كانت يعني عندها القدرة وصحة زينة، فيعني فليبادر. هذا باب من أبواب الخير.
3: الآن قبل شو سعد الرحمن قال 65 بفادي مديه ظنك ولا
2: لا؟ لا بشد مو زينة لا
3: مديه. طبعا مفادي اللي هو زميلنا نايف الحربي، فما أدري عاد مديه ولا الله يعوض عليه. طيب من المشاركات: جمال بن فريع الدوسري يقول: صباح معطر بمسك وريحان ورضا رحمن، يقع الخلاف والضحية الأبناء. أيها الأب العاقل وأيتها الأم العاقلة، اتقوا الله فلا يستقوي أحدكم على الآخر، ونهاية حشرة وندامة يوم القيامة. فاليوم أنتم فوق الأرض وبلحظة تحت الأرض، وتسألون يوم العرض، تذكروا أول ليلة بالقبر والحساب عظيم. جزاك الله خير يا جمال. طبعا هو يتحدث عن موضوع حلقتنا اليوم، وهو عن يعني حال الأبناء بعد حدوث الانفصال.
2: من المشاركات عبد الرحمن الحمد يقول: أكبر ما يؤذي الطفل بعد الانفصال ليس حدث الانفصال بذاته، بل استمرار الحرب بعده، وحماية الأبناء تتطلب الفصل التام بين خصومة الكبار ومصلحة الصغار، ليبقى حنان الأم وأمان الأب ثابتا لا تتذبذب فيه مشاعر الطفل، ولا يشعر بذنب ليس ذنبه.
3: بكر وداع يقول: كم هو جميل مفهوم، يا أخي ما أحب هذا الكلمة بس سعد، هي الطلاق الناجح.
2: يقول مفهوم كلمة، يقول لك المثالي.
3: ها طلاق مثالي،
2: بعضهم يقول المثالي.
3: إيه طلاق مثالي. طلاق طبعا هو معروف الأثر ذاك، وأنه لا يثبت أنه يعني أبغض الحلال لله الطلاق، لكنه يعني ربنا لا يحب الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومثل ما قلنا في بداية الحلقة أن الطلاق يعني الأصل فيه أنه شر، والشريعة يعني جعلته في أضيق الحدود حينما تستحيل الحياة بين الإنسان وزوجته مثل ما ذكرنا، ويعني إلى غيره. وهذا أمر مفهوم معلوم. لكن الأشياء اللي تؤذي الآن، لأن بعضهم يسوي حفل الطلاق، يعني مبسوطين هم دحين تطلقوا وانفصلوا، ويعني ما أدري كذا حس فيها يعني حفلة الطلاق. أتكلم عن حفلة الطلاق، بعضهم يعني يحتفل أنهم انفصلوا وأنهم تطلقوا، وأنهم ينبغي أن يكون الطلاق له هيبته يعني، ولها مكانة عند المسلم. ولذلك دائما العلماء يعني يحذرون من كلمة عليه الطلاق، أنك تجعل يعني الأمر عصمة زوجتك في مهب الريح. كل ما عزمت لك أحد قلت علي الطلاق أنك تقلط، علي الطلاق أنك تقلط، علي الطلاق. وهو يعني هذا الأمر من آية الله، وهو يعني وهو تعدل لحدود الله سبحانه وتعالى.
2: سبحانه.
3: بس أنا ما كملت مشاركة الأخ بكر، يقول بس خلني أكمل. يقول: جميل كلمة الطلاق الناجح، بحيث نعلم يقينا أن الدنيا لم تنتهي بعد، وأن الزواج والطلاق من النعم وليست من النقم. ولا تنسوا الفضل بينكم، خير رسالة لنا للإحسان للأطفال والأبناء، حتى الأسرتين والأرحام والأهل فيما بعد، ولا سيما أنها تترسخ لدى الأبناء، ولنعلم أن حسن العهد من الإيمان. جزاك الله خير يا بكر وداع.
2: شكرا لي بكر. معنا الآن عبد الله، تفضل يا عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أول شيء الله يسعد صباحكم، يكتب أجركم، وكل موضوع تطرقونه ما شاء الله موضوع جميل. والله كل مرة حاول أتصل لكن عاد المرة هذه وفقني الله سبحانه وتعالى، وتشرفنا والله إن يعني نتكلم معكم ونتحدث معكم.
2: يا مرحبا، من وين تكلمنا عبد الله؟
1: أنا طبعا في الرياض، لكن مع كلام قبل شوية الدكتور الغامدي تذكرت والله موقف حصل لي في كلية بيشة. طبعا زي ما قلت المحفزات لها دور، يعني كنا في كلية المعلمين وجانا حملة تبرع للدم، كان في يعني صراحة يعني وقتنا ذاك طرطة مغرية والله، اللي بيتبرع يعطينا قطعة وعصير وكذا. ها
3: انت شو قلت؟ طرطة انت؟
1: اي كيك نسميه تارت كيك.
3: اول حلوة كلمة طرطة دي قديمة.
1: عسل جدا.
3: لا خذ راحتك بالعكس.
1: الحاصل لا، وبقية اليوم ما تداوم خلاص تروح لبيتك. فيعني كانت محفزة بشكل كبير، قلنا يوم أننا تبرعنا وخذينا عصير وخذينا الخير ورحنا. طبعا لازم الواحد يتبع التبرعات. طبعا تعرف مدينة بيشة مدينة صغيرة وكذا. اليوم الثاني قدر الله ابن عمي صار لحادث واحتجنا للتبرع بالدم، أتيت للمستشفى يعني اليوم الثاني، شفت تبرعت اليوم الأول وجيت اليوم الثاني. فكانت الدكتورة باكستانية هي شافتني عرفتني لأني كنت ممتاز بالفكاهة، يوم كنا عرفتني على طول لأنها جالسة تمزح معي وعطتني حتى كلهم عطتهم كيكة واحدة لنا، عطتني دنتين قالت خذ أنت بس. يعني المهم الحاصل
3: قالت شكلك سمين عبد الله.
1: أي والله. فقالت خلاص خذ هذه. المهم اليوم الثاني لما جيت تبرع جات قداني قالت أنا شفت قالت ما مستحيل تتبرع، قلت خلاص ما مشكلة خليتها. بس لين راحت تعرف كان زحمة وكذا وكان في حوادث، فدخلت ثاني مرة وتبرع. طبعا كان خطأ مني صراحة. رحت نمت في البيت من شدة النوم، نمت إلى اليوم الثاني درجة الأهل شكوا فيني، يعني قالوا الولد لا يكون فيه شيء، يعني بين فترة أخرى يحركوني يشوفون فيه نفس، لكن مرة في كأني في شبه غيبوبة كاملة. فالواجب الواحد يتبع التوجيهات، يتبع الأشياء، يعني حتى الفزعات اللي يعني صح ان الواحد بده يفزع لابن عمه وكذا، لكن برضه لا يضر نفسه.
2: هذا قبل كم يعني قديما؟
1: والله يمكن 2003 2004 كذا.
2: عاد الان يمكن الانظمه حدت من مثل هذه الامور، خلاص يمكن الواحد بعد ما يتبرع يسجل بالنظام بنظام وزاره الصحه انه متبرع، فيمكن الحيله هذه يمكن خلاص ان شاء الله انها.
1: الله يجزاكم خير ويسعدكم.
3: الظاهر عبد الله النوم من الطرطه مو من التبرع.
1: الله يسعدك يا امان الله.
2: الله يعافيك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا عبد الله. معنا هديل.
4: ايوه السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: والله احييكم على البرنامج الرائع هذا، جزاكم الله طيب اجر.
3: من وين هديل؟
4: من مكه.
3: طيب تفضل.
4: هي عبارة بسيطة، إن شاء الله يا رب تصل لكل أم وأب منفصلين، كل أم وأب فرقت بينهما الحياة، تذكروا أن الدين ليس حكمات تقال وقت الخلاف، بل أخلاق ومسؤولية وخوف من الله في كل تصرف. إذا كان الانفصال هو الحل فليكن انفصالا باحترام ورحمة، دون أن يكون الأبناء ساحة للخلاف أو وسيلة للضغط والانتقام. اتقوا الله في أبنائكم، فهم لا ذنب لهم فيما حدث بينكم. ارضوا بقضاء الله واجعلوا مصلحة أبنائكم فوق مشاعركم وأخلاقكم. فالأيام تمضي وما يبقى هو الأثر الذي تركتموه في قلوب أبنائكم. جزاكم الله خير.
3: الله يجزاك خير يا هدي، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. وفعلا ينبغي دائما أن تكون تقوى الله يعني نصب عيوننا دائما في كل تصرفاتنا، في كلماتنا وفي أفعالنا، فيما يعني يرضينا وفيما لا يرضينا. ينبغي أن يعني نأخذ دين الله كاملا. يعني أحيانا الواحد يمكن بعض الوقفات النفس مثل ما يقولون، ولا أحيانا يكون معصب في وقت، ولا يكون يريد أن ينتقم لنفسه، في يعني خلاص ما يهتم لأوامر الدين وكذا. فلا، ينبغي الإنسان دائما يتقى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون تقوى الله دائما نصب عينه مثل ما ذكرت أختنا هدي، الله يجزاها خير.
2: نعم جزاه الله خير. أنت أبو إبراهيم تسميها طرطة ولا ترتة؟
3: قاتو.
2: إيش رأيك؟ هذه قديمة. طيب إحنا في ختام الحلقة، وخلنا نختمها بهذه الأبيات السميح اليافعي يقول: قم حي صبحك لا تنم، فالصبح شحاذ الهمم، وابدأ نهارك حامدا لله وهاب النعم، وأقم بفألك دائما سدا إذا الهم احتدم، وأري العبادة تبسما إن اللطيف من ابتسم.
3: الله الله.
2: شكرا لك يا سميح على الأبيات الجميلة، وبهذه الأبيات نصل معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة.
3: نشكركم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأسر والبيوت من التفكك ومن الانفصال ومن الطلاق، وأن يحفظ أبناؤنا وبناتنا، وأن يوفقنا لتربيتهم أحسن التربية لينفع الله بهم أمتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقى بكم يعني بس ودي أشكر، جزاك الله خير، كان قضينا أسبوعا معك ماتعا، فجزاك الله خير.
2: الله يجزاك خير، وأنا سعيد برفقتك أبو إبراهيم.
3: الله يسعدك، نلتقيكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة، استودعكم الله أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام
5: عليكم. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
5: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
5: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
5: اللهم
0: بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.

مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: صلوا عليه
1: صلوا عليه
0: صلوا عليه.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأعراف.

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم

يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم

واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده

ائتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا

أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرحه.

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأنفقوا

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة.

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله

يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعل

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم أرحب به، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي أهلا ومرحبا بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج وبإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى نسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. استهل هذه الحلقة معالي الشيخ بهذا السؤال ليسأل الأخ عن تفسير الآية الكريمة، قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية من سورة العلق، وسورة العلق 5 الآيات منها الأولى نزلت أول ما نزل من القرآن. وهذه الآية على آيات التالية، قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقد نزلت هذه الآية عند جمهور المفسرين في أبي جهل بن هشام الذي كان يسمى أبو الحكم، فسماه المسلمون أبو جهل. وكان من شأنه أنه قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، فقال: أو فعل ذلك؟ لئن رأيته لأطأن رقبته. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فجاء وأراد أن ينفذ ما سبق أن حلف عليه، فسلط الله عليه تعالى شيئا يشبه النار، ولفحته لفحة آذته أذى شديدا، فنكص مسرعا على عقبيه ويتقي بيديه وجهه، فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الصحابة سألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى هذه الآيات، وأنزل معها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فكفى الله المسلمين شره وضعف واستصغر عند ما سلط الله تعالى عليه هذا الهول الذي فجعه وألحقه بالأذلة الخاسرين. ومعنى الآية: أرأيت أعجب يا محمد من طغيان هذا الرجل الذي بلغ به الجهل والجرأة أن يمنع عبدا من عباد الله ورسولا من رسل الله أن يؤدي عبادة الله عليه بجوار الكعبة؟ نعم.
1: نعم حسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: أنا بيطري وأعمل في عيادة حيوانات وتأتيني حالات ولادة للحيوانات، فهل يجب علي الغسل بعد انتهاء كل حالة ولادة أم أكتفي بالوضوء قبل الصلاة مع علمي بارتداء قفازات واقية من النجاسة؟ أحسن الله إليكم.
2: يا إخواني، هذا الرجل بيطري يعني طبيب حيوانات ويعمل في ولادة الحيوانات، ويسأل هل يجب عليه الغسل. لو أنك الآن تولد امرأة يعني ألجأك الظروف في المستشفى أن تولد امرأة، ما وجب عليك الغسل. فكيف إذا ولدت عنس أو ناقة أو غير ذلك يجب عليك؟ ما في أحد من العلماء قال مثل هذا. وإني لأعجب يعني أن كثيرا من الناس يهتمون بتربية الحيوانات ويبحثون لها عن أطباء بياطرة يعالجونها وينفقون الأموال في ذلك، ولهم قرابة قد ظهر عليهم الفقر وظهرت عليهم الحاجة، لا يمدون لهم يد العون ولا يهتمون. يعني لنتذاكر الآن، لو أن هذه المرأة وهذا الرجل اللي عنده مثلا كلبة تعسرت ولادتها وذهب إلى الطبيب البيطري يولدها، هل سأل هذا الإنسان أخته التي تلد؟ هل قدم لها خدمة؟ هل فكر في يوم من الأيام

0: ضعفة المسلمين واهتموا بقرابتكم المحتاجين. والله يا إخواني أن هذا هو يعني العمل الصالح الذي يبقى لكم في الدنيا والآخرة. ولا تقلدوا غيركم بتربية الحيوانات في البيوت، وخصوصا الكلاب، يعني تسجيلها عند أطباء يراعون صحتها ويتابعونها، وفي المجتمع من يحتاج إلى بعض هذه العناية. نعم،
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم لعبة الشطرنج بهدف المساعدة على تنمية العقل والتحليل الاستراتيجي والاستمتاع أيضا بالوقت.
0: لعبة الشطرنج يسميها بعض الناس لعبة الملوك، وهي تقطع الوقت وتضيعه، وفيها يعني تنمية للعقل واستمتاع عند من يرجو الاستمتاع ويبحث عنه في ذلك. جمهور العلماء على أنها لا تجوز، إلا الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى جوازها. وهذه المسألة يعني هي من مسائل الخلاف، والذي يريد أن يحفظ وقته سيجد وقتا ينفقه فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. أما هذه اللعبة فهي مثل ما قلت لكم هي مسألة فيها خلاف الجمهور على المنع منها، والإمام الشافعي على جوازها.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: أسمع بعض الناس يلعن الأيام والليالي التي عرف فيها فلانا، وقد يقول ذلك اليوم الأسود مثلا الذي اشتريت فيه كذا، أو يوم النحس الذي مثلا تزوجت فيه، فما حكم هذا وما توجيهكم؟
0: هذا سب الزمان والأيام والليالي من أعمال الجاهلية، وهو لا يجوز بل هو حرام، وهو من الأذى الذي يوجه لرب العالمين. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، يعني الحديث قدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. وقول الله تعالى: أنا الدهر، أنا المتصرف بالدهر، ليس للدهر تصرف. الدهر ظرف زمان، والذي يحدث في الدهر إنما يحدثه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير، قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. ولهذا نهى الله تعالى عن سب الدهر، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. وهذا أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث القدسي، وهو المراد إن شاء الله. وليس الدهر من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى تشتمل على وصف يبلغ الغاية في الحسن والكمال، والدهر اسم جامد لا يتضمن وصفا ولا معنى يعتبر غاية في الحسن والكمال. وقد أكثر الشعراء في سب الدهر، ومن ذلك قول المتنبي: قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع. قال ابن القيم: وفي سب الدهر ثلاث مفاسد عظيمة. الأولى أن سبه سب لمن ليس له

0: بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمر الله، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي الحقيقة فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولذلك كان فيها أذى لربنا جل وعلا. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت الكريمة تقول: زوجي دائما يقول لي إذا مت ما راح أخليك تدخلين العدة لأني سأطلقك أو موصي بالطلاق، فهل هذا يعتبر طلاقا صريحا أو لا؟ وهل يجوز بقائي معه رغم نيته؟
0: أما يجوز بقائك معه فهذا ما في إشكال، يجوز بقائك معه ولا تنصرفي عنه إلا بطلاق أو خلع أو فسخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعني زوجك ينضحك عليه يقول إذا مت ما راح أخليك، إذا مت ما عاد سويت شيء، وش بتسوي؟ ها؟ ماذا تعمل إذا مت؟ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وهذا يقول إذا مت أنا ما راح أخلي تدخلين العدة، ويقول أنا أوصي بالطلاق. الوصية تقع بعد الموت، والموت جاء وهي زوجة، ما ينفع وصية بالطلاق. زوجة هذا مسكين جاهل وظالم، وعلمي أنه لا يستطيع أن يطلق بهذه الألفاظ، وحتى لو طلقت وهو يريد حرمان من الإرث لا ينفعه طلاقه، وتبقين معه ما لم تتزوجي إذا ظهر أن قصده حرمانك من الإرث.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: هل جمع الصلوات في السفر يجب أن يكون له سبب، مثل أن يكون السفر ضروريا أو مرهقا، أم أن الجمع جائز بمجرد تجاوز مسافة القصر، مثل الذهاب إلى استراحة أو منتجع يبعد ساعة ونصف مثلا عن مكان السكن في المدينة؟
0: هذا المحل القصر والجمع فيه خلاف من العصر الأول، من عصر السلف الصحابة، ولذلك الخلاف لا يزال قائم، والمسلم يحتاط لمثل هذا. والإنسان إذا كان يخرج مسافة ساعة ونصف فقط ويعود، مثلا يروح ويتغدى أو يتعشى ويعود ينام في بيته، مثلا نضرب مثال، لو في إنسان صلى المغرب وركب سيارته وراح ساعة ونصف وجلس عند الإبل وتعشى مع الناس عند الإبل، وفي الساعة 10 ركب سيارته والساعة 11:30 في بيته، يعني من المغرب إلى 11:30، هل هذا الوقت يقصر فيه؟ أنا عندي أن هذا الذي يذهب ويجي في مثل هذا لا يقال له مسافر. ولو سألنا عياله وين أبوكم، هل سيقولون مسافر ولا عند البل؟ إنهم لا يقولوا مسافر، يقول راح لعمي عند البل وبيتعشى وبيجي، ما عندهم نية أنه سافر. حتى لو ألقيت عليه السؤال وقلت هل والدك مسافر، وش يقول؟
2: لا.
0: يقول لا ما هو مسافر، راح عند عمي عند البن وبيجي الساعة 11:30. فمثل هذا يا إخواني الاحتياط أفضل، وأن الإنسان ما يجمع إلا في سفر، إذا راح بيمسي له ليل ليلين أو كذا فإنه حينئذ يكون مسافرا ويقصر. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من المدينة، منهم من يرعى ويعود المغرب، ومنهم من يحطب ويعود المغرب، ومنهم من يأتي بالحشيش الذي يعطيه الحيوانات تأكل منه ويأتي المغرب. وما عرف أن هؤلاء الذين يخرجون من المدينة من الصباح إلى المغرب أو إلى العشاء أنهم يجمعون.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: وأنتم أخي بارك الله في علمكم ونفع بكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختم هذه الحلقة مستمعين الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. شكرا لطيب متابعتكم، ونلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التحريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التحريم.
1: لطائف قرآنية.

0: هذه الآية فيها عدة لطائف. أولاً، ابتدأت الآية بحرف التوكيد إن، مما يدل على أن هذه القضية التي ستتكلم عنها الآية أنها قضية مؤكدة. ثانياً، نصت الآية على الصلاة من بين سائر الأعمال الصالحة، مما يدل على أن الصلاة للصلاة أثراً. ثالثاً، قال الله تنهى، وتنهى فعل مضارع يدل على الاستمرار والمداومة، فالصلاة مستمرة في نهي صاحبها عن الفحشة. رابعاً، خصصت الآية الفواحش مع دخولها في المنكر، فقال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفواحش من ضمن المنكرات، لكن خصصت الفواحش تحديداً وذلك لأثر الصلاة عليها. فالإنسان المحافظ على صلاته أبعد الناس عن الفواحش، وكلما قلت صلاة الإنسان كان ذلك إيذاناً بهش إيمانه وقرب الفواحش منه. خامساً، هذه الآية دلت على أن اللسان والجوارح المعتادة على الركوع والسجود والتكبير والتحميد والتشهد يصعب عليها اللعن والفساد والفواحش، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخيراً، هذه الآية دلت على أن الصلاة طهارة.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

0: الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. كل سلامة أي جميع عظام البدن ومفاصله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. قوله الغداة أي الصبح. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. قوله الأوابين أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقوله إذا رمضت الفصال أي إذا احترقت خفاف صغار أولاد الإبل من شدة حر الرمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ونزلناه تنزيلا
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب الحرمين.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: ناشئ في رحاب الحرمين.
9: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
10: أحمد بن محمد الرشيد.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من سواري وأروقة المسجد النبوي الشريف بطيبة الطيبة نحييكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ المبارك جزاه الله خيرا مطلق بن عبد الرزاق السويدان، وهو المقرئ بقسم الإجازات بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله شيخ مطلق.
12: الله يحييك وجزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم.
11: حياكم الله. نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
13: عبد الرحيم عبد الكريم خان.
11: وكم العمر؟
13: 17 سنة.
11: وكم تحفظ من كتاب الله؟
13: كاملا ولله الحمد.
11: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة، وجعلك ممن يقرأ هذا القرآن ويرتقي في درجات جنات النعيم. اللهم أمين. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك، زادك الله توفيقا وسدادا وفقها وتطبيقا لكتاب الله الكريم. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ الفاضل المطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: أحسنت ما شاء الله تبارك الله يا عبد الرحيم، قراءة طيبة مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك إتقانا في تلاوة كتاب الله عز وجل. إن كان من ملاحظات بسيطة ودقيقة في التجويد، ينتبه القارئ بتحقيق صفة الهمس في قول الله عز وجل فكبت فالتاء، كما لا يخفى أنه من حروف الهمس المجموعة في قوله فحثه شخص سكت، وكذلك بتفخيم الغنة في قول الله عز وجل ومن ضل، لأن الضاد من حروف التفخيم والغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا.
1: جزاكم الله خير شيخ مطلق، لعلكم أيضا توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قول الله عز وجل يومئذ آمنون، ما هو الحكم التجويدي؟
0: تنوين جاء بعده حرف الهمزة، فالحكم إظهار حلقي.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: لعلكم شيخ مطلق أن توجهوا للطالب سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قول الله عز وجل هذه البلدة، ما هي هذه البلدة؟
0: هي مكة المكرمة.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ مطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. الشكر موصول كذلك للحافظ الأول معنا في هذه الحلقة عبد الرحيم عبد الكريم الخان، فجزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، من هنا من سواري وأروقة وساحات المسجد النبوي الشريف في طيبة الطيبة، ونسعد كثيرا بالترحيب بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
4: يوسف محمد اليماني.
1: وكم العمر؟
4: 14 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 18 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.

0: والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ مطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات المسجد النبوي الشريف للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله يا يوسف، أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك، وقراءة طيبة وترتيل جميل. وإن كان من ملاحظة بسيطة، ينتبه الطالب لتخليص الحروف عند تجاورها في الكلمة الواحدة، فيخلص الحرف المرقق من المفخم في قوله عز وجل خلقهن ونحو ذلك.
1: جزاكم الله خير شيخ مطلق. أيضا لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما هو الحكم التجويدي في قوله عز وجل ولي حميم؟
0: تنوين أتى بعده حرف الحاء، فالحكم إظهار حقيقي.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: أيضاً شيخ مطلق، لو وجهتم للحافظ سؤالاً في غريب القرآن الكريم،
2: ما معنى قوله تعالى ينزغنك؟
0: أي يعتريك وسواس من الشيطان.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ مطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات المسجد النبوي الشريف التعليق على تلاوة الحافظين في هذه الحلقة، وكذلك الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة الحافظ الآخر يوسف بن محمد اليماني، جزاه الله خيرا وجعله ممن يقيم حروف وحدود القرآن الكريم، اللهم آمين. شكرا يتواصل أيضا مستمعينا الكرام لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصلاة وكريم المتابعة، ولكم دعوة صادقة من هنا من جوار محراب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بمسجده الشريف. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبد

قد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
1: خلاء البطن أو تقليل الطعام من مفاتيح صفاء القلب ونقاء النفس، والزهد في الطعام يعين على الطاعة ويقوي الإرادة، أما الإفراط في الأكل فيثقل البدن ويقسي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه الترمذي. تقليل الطعام يساعد على صفاء الذهن ويخفف من التعلق بالدنيا، كما يعزز الإحساس بالفقراء والمحتاجين ويعين على الشكر والقناعة. إن الزهد في الطعام ليس فقط بتقليل كمية ما تأكل، بل هو أيضا تحر للأكل الحلال الطيب الذي يغذي الروح والجسد. فعندما يقلل الإنسان من طعامه يجد نفسه أكثر قدرة على التركيز في العبادة وأكثر استعدادا لتقبل العلم والعمل به. وقد أشار العلماء إلى أن كثرة الطعام تؤدي إلى الكسل والخمود، بينما التقليل منه ينشط البدن ويقوي العزيمة. خلاء البطن يعلم الإنسان الانضباط الذاتي، وهو أحد أعمدة النجاح في الحياة الروحية والمادية. إنه يبعد النفس عن الشهوات الزائدة التي تقود إلى الغفلة، ويقرب العبد من ربه بالزهد والتقوى. كما أن الإحساس بالجوع أحيانا يذكر المؤمن بنعم الله عليه ويجعله أكثر تواضعا وإحساسا بمن حوله. ختاما، يوصي الصالحون بخلاء البطن ليس فقط لكونه وسيلة لتحسين الصحة البدنية، بل لأنه أيضا مفتاح للترقي الإيماني والاقتراب من الله تعالى. ويا لها حينئذ من حياة ملؤها بالرضا والسكينة.
2: سنن الصلاة. يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع، فيسن للراكع أن يأتي مع سبحان ربي العظيم أذكارا أخرى وردت في الركوع، ومما ورد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني. يسن أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في ركوعه، والسنة أن يعظم الله تعالى في ركوعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. رواه مسلم. والأفضل أن يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي تقدم ذكرها.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم: الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الفرقان.

مَّنثُورا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.

قولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الفرقان.
1: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وأبشروا. رواه البخاري ومسلم. سددوا إلزموا الصواب بلا إفراط ولا تفريط، وأبشروا افرحوا وأدخلوا الفرح على بعضكم.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي يونس وهود.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الزخرف.
1: خصال موجبة للجنة. بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فمن غير المستغرب أن تجد من بين موجبات الجنة خصالا وأخلاقا عمل الإسلام على غرسها في نفوس العباد بتعاليمه، وحرص على تربيتهم عليها في كل أحوالهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فكان حسن الخلق بالعموم موصلا للجنة، كما كانت بعض الخصال بعينها موجبة للجنة، كما ورد في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسنه الألباني. وكذلك ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري. وعن الصبر عند فقد عزيز قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. وورد عن الصبر آيات وأحاديث كثيرة تزيدنا إدراكا لمكانته وتفسر لنا كونه من موجبات الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ممن وجبت لهم الجنة وأكرموا بالفردوس الأعلى منها.
2: فرائد وفوائد. وفوائد.
0: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة التوبة.

عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة التوبة.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.

0: الغيب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى موجز الواحدة، وبسم الله الرحمن الرحيم. قوات التحالف تشن هجوما شاملا على الحوثيين ردا على استهداف المملكة. إدانات واسعة لاعتداءات الحوثي الإرهابية على مطاري الرياض وأبها. نجاح عملية فصل التوأم المغربي سجى وضحى في الرياض. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن المعركة ضد الحوثي مستمرة، ويكشف تقدما كبيرا في معركة الوازعية بتعز. استمرار أعمال مؤتمر الابتكار التكنولوجي والهندسي بالمدينة اليوم الثاني. إطلاق منصة حاتم لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في حائل. الصناعات البحرية في لامبير توقعان اتفاقية لتصنيع المنظومات الإنشائية البحرية برأس الخير. استمرار الحملة الوطنية الثانية للتبرع بالدم في مختلف مدن ومحافظات المملكة. مركز العمليات الأمنية يستقبل نحو 3 ملايين اتصال خلال شهر سبتمبر. عربيا، إصابة ناقلة بعدة مقذوفات في بحر الخليج شمال قطر. القيادة الأمريكية تؤكد استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز. المملكة المتحدة تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في غزة. نيبال توقف البحث عن آلاف المفقودين بعد فيضانات مدمرة. أخيرا، ناسا تنشر صورة لفجر المريخ التقطت على سطح الكوكب الأحمر. كان هذا منجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
5: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: مجالس العقيدة،
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
6: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، وأرحب في مطلعها بأخوي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: حياكم الله شيخنا الكريم.
2: نحن في هذه الحلقة نفتتح حديثا عن شيء عظيم عظيم يخشع أمامه القلب وينعقد اللسان، إنه عن أعظم عظيم وأكبر كبير وأحب حبيب وأرجى مرجو وأكبر مخوف. إن الله العظيم جل جلاله وعظم سلطانه وتبارك اسمه وتعالى جده. في هذه الحلقة بعون الله نفتتح سلسلة حلقات تتناول موضوع الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته،
4: وأعظم به من موضوع، ولعل أفضل ما نبدأ به بيان منزلة العلم بأسماء الله وصفاته وأهميته.
2: العلم بأسماء الله وصفاته منزلته عظيمة جدا، فلا يختلف المسلمون أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أساس الدين وأصل الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول.
3: ولعلكم توجزون لنا بعض الأوجه التي تتجلى منها هذه الأهمية.
2: الأوجه كثيرة وسأكتفي بالإشارة إلى بعضها. أولا، العلم النافع شيء فاضل، ومع ذلك فإنه يتفاضل بحسب المعلوم، والله سبحانه أشرف معلوم، فالعلم به إذن أشرف العلوم، والله جل في علاه هو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل علم، والله سبحانه هو العظيم الذي هو أعظم من كل شيء، فالعلم به أعظم العلوم. وهل يمتري أحد في هذا؟ العلم هنا علم بنعوت الجلال والجمال والكمال للعلي العظيم المجيد الحميد. إنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل مماثلة في كماله. وعليه فلا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، فصار العلم به أجل العلوم وأشرفها، لأنه أصلها كلها، فكما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إليه سبحانه ومفتقر إليه في تحقق ذاته، فكذا كل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فأضحى العلم به أصل كل علم. تنبه أيها الموفق إلى أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، لأنه رب كل شيء ومليكه، فالعلم به أصل كل علم ومنشأه. وعليه فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتحصل أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به، فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته.
4: أحسنتم شيخنا، العلم بالله أصل كل علم، ومن عرف الله عز وجل عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. ماذا عن الوجه الثاني؟
2: الوجه الثاني هو أن العلم بأسماء الله وصفاته سبب محبته ورجائه وخشيته، وليس يخفى أن خشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به، وكذا الأمر في محبته ورجائه وتعظيمه. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. قال العلماء: من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. إذن بقدر علمك به تعالى وتقدس بأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته يزداد إيمانك به وخضوعك له وتوكلك عليه. فإن من المعلوم أن معرفة المحبوب تقتضي زيادة حبه، وأن معرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. إذن العلم بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له لا محالة، وتعظيمه وخشيته، ومن ثم يوجب ذلك إرادة طاعته كراهة معصيته، وهذه السعادة كل السعادة. قال الحكماء: التصور التام للمحبوب يستلزم حبه، التصور التام للمخوف يوجب خوفه. فحيث حصل نوع من التصور ولم تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تاما. ومن هنا قال من قال من السلف: من عرف الله أحبه. نعم، من عرف الله أحبه، وكلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر. ومن أحب الله وعظمه انقشعت عنه سحائب الظلمات، وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه الفرح والسرور، واتسع عليه كل ضيق. فيا من يدعي حب ربه، كيف لا يكون أحب شيء إليك أن تتنعب من معرفة محبوبك؟ ما قيمة حياتك إذا كنت جاهلا بربك ذي الجلال والإكرام؟ لا تعرف من أسمائه وصفاته ومعانيها إلا أقل القليل، مع أنك تتعلم كل يوم أشياء كثيرة في هذه الحياة وسفاسفها، وتعرف تفاصيل كثيرة عن تافهيها. ثم أهم معرفة وأجل علم لا ترفع به رأسا، أي خسارة هذه وأي خذلان هذا؟ تنبه أيها الموفق، لا سعادة لك ولا نجاة إلا بمعرفة ربك ومحبته والثناء عليه والخضوع له. ومنها هنا يبدأ الطريق بمعرفة أسماء الله وصفاته. هذا ما ينبغي أن يكون الهدف الاستراتيجي كما يقال لحياتك، وإلا فحياتك بائسة ضائعة. وما لجرح بميت إيلامه، تذكر ولا تغفل، من عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له. فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما يزداد العبد إخلاصا في العبادة له ولا يثير عليه شيئا من المحبوبات، كما يزداد شوقا إليه وثناء عليه. الخلاصة أن من عرف الله بأسمائه وصفاته صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين، وأنس بالله واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والرضا به والتسليم لأمره. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه، غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. انتهى كلامه. الأمر الثالث: تقلب العبد في رياض معرفة أسماء الله وصفاته يبلغه رتبة شريفة من مراتب الإيمان، وهي التعبد له بمقتضيات صفاته، وهذا ما لا سبيل إليه إلا بمعرفة أسمائه وصفاته.
3: هل من زيادة توضيح أحسن الله إليكم؟
2: الله تعالى يحب أسماءه

0: يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي، وهو رفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، ولا أحد أحب إليه العذر منه، ويحب من يقبل معاذير عباده، كما أنه سبحانه يجازي عباده بحسب هذه الصفات فيهم، فمن عفا عفا عنه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق به، ومن مكر مكر به. الأمر الرابع: قد أكثر ربنا سبحانه في كتابه من الأمر بالعلم بأسمائه وصفاته، فكم في كتابه الأمر الصريح بهذا العلم. قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فقوله واعلموا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقل مثل هذا في أدلة أخرى: واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه بعض الآيات الواردة في هذا المعنى، وهي في القرآن في 18 موضعا أو نحو هذا، أوامر متتالية فيها الأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته. وهذا يستفاد منه فائدتان: الأولى أن العلم بأسماء الله وصفاته واجب، لأن الأصل في الأمر إذا تجرد عن القرائن أن يفيد الوجوب. والثانية معرفة أن الله يحب منا أن نعلم أسماءه وصفاته، وذلك أن المتقرر في كل أمر شرعي أن الله سبحانه يحبه، فكل ما أمر به شرعا فهو محبوب له. هذه قاعدة مطردة. إذا شيء يحبه الله أليس جديرا بالحرص عليه؟
1: بلى، أحسن الله إليكم. ما أحبه الله عز وجل فما أجدر عباده أن يشمروا لتحصيله. وماذا عن الأمر الخامس؟
0: الأمر الخامس أن العلم بأسماء الله وصفاته كما يفتح على العبد أبوابا عظيمة من عبوديات القلب والجوارح، فإنه تتفجر به من ينابيع العلم ما لا تحيط به العبارة. ولذا تجد من عظم علمهم بها وسلمت فطرتهم يستدلون بأسماء الله وصفاته على أحكامه الشرعية والقدرية. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي خديجة رضي الله عنها بعد نزول الوحي عليه قال: لقد خشيت على نفسي. فما كان جوابها؟ قالت رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. فعلمت رضي الله عنها بفطرتها أن الله سبحانه حكيم، ومن حكمته ألا يخزي من هذه حاله. فمن جعل الله فيه هذه المحاسن والمكارم لم تكن من سنة الله وحكمته وعدله أن يخزيه بل يكرمه. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله. انتهى كلامه. الأمر السادس أن الحاجة النفسية للعباد ملحة إلى معرفة أسماء الله وصفاته، بل لا يمكن أن يعبد الله سبحانه على الوجه الكامل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. ولذا كلما كان الإنسان بهذا الباب أعلم كان أصح عبادة وأعظم تقوى. لو قيل لإنسان أعبد ربا لا تعرف عنه شيئا، أحبه وخف منه وارجه واخضع له وهو مجهول لك تماما، فهل هذا بالإمكان؟ لا شك أنه ليس بالإمكان، هذا من تكليف ما لا يطاق. إذا من رحمته سبحانه أن علم العباد ما هم في أمس الحاجة إلى تعلمه، فبين لهم طرفا من أسمائه وصفاته. والله سبحانه كلما اشتدت حاجة العباد إلى شيء أنعم به أكثر، وتأمل هذا في السنن الكونية والشرعية. ولذا كثر في الكتب المنزلة وما أخبرت به الرسل ذكر أسماء الله وصفاته، وكان حظ ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما أنزل على من قبله، كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله. فدل هذا على أن حاجة العباد إلى معرفة الأسماء والصفات أعظم من كل حاجة، بل والله إنها أعظم من حاجتهم

0: إلى الطعام والشراب والهواء، فإن هذه الأشياء بها حياة البدن، وأما معرفة الله سبحانه فبها حياة الروح.
1: أحسنتم شيخنا، كلام علينا أن نتأمله مليا. حاجتنا إلى معرفة الله أعظم حاجة، فبها حياة أرواحنا. فماذا عن الأمر السابع؟
0: الأمر السابع العلم بالله وأسمائه وصفاته، أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته، بل هو من حكمة الله في خلق الخلق. تأمل في هذا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. وقال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى بالعلم وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له. فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفته. الأمر الثامن العلم بأسماء الله وصفاته، كما أنه بعض التوحيد فإنه أصل التوحيد. فإن التوحيد علمي وعملي، والتوحيد العلمي أصل التوحيد العملي، فصار العلم بأسماء الله وصفاته أصل التوحيد. قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلما كان رب السماوات والأرض ولا سمي له ولا كفء، استحق أن يكون المعبود وحده. الأمر التاسع العلم بأسماء الله وصفاته والقيام بمقتضى هذا العلم من التعبد له جل وعلا سبب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. ومن إحصاء أسماء الله كما سيأتي لاحقا إن شاء الله معرفتها وحفظها وتدبر معانيها والتعبد لله بمقتضاها. الأمر العاشر والأخير أن هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، من الأبواب التي كثرت فيها الأقوال الباطلة، فالخلاف فيه قديم في هذه الأمة، وقد كثرت الفرق التي خالفت الحق فيه وعظمت بهم وبمصنفاتهم البلية، حتى إن الخطأ في الواجب في الصفات الإلهية قد وقع في كثير من الكتب التي بين أيدي الناس مع الأسف الشديد. وصار من يعرف الحق في هذا الباب وما مضى عليه السلف في بعض النواحي والأزمان غريبا بين الناس. وليس يخفى أن الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره، فإن الذي يعارض الله سبحانه في ثبوت ما أثبت لنفسه قد وقع في أمر عظيم، والله المستعان.
1: بعد هذه المقدمة أحسن الله إليكم، لعلنا ننتقل إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ولعلنا نبدأ كالعادة ببعض المقدمات الممهدات.
0: بارك الله فيك. نعم، يحسن التمهيد لبيان منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات بمقدمات، ولعلها تكون أربعة. المقدمة الأولى: باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يتجاوز فيه القرآن والحديث. من سمات أهل السنة والجماعة أن مصدرهم في التلقي والاستدلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة معلقة باتباع الكتاب والسنة لا غير. فهم يتحققون بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وعلى هذا توارد علماء أهل السنة قديما وحديثا، فانظر أي كتاب شئت من كتب الاعتقاد تجد أول ما يبدأ به في موضوع الأسماء والصفات أننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة الأولى والمرتكز الأساس والفارق المهم بين أهل الحق وأهل الباطل. فأهل السنة يعتقدون أن هذا الباب توقيفي يوقف فيه عند حد ما جاء في الوحي، فلا يسمى الله ولا يوصف إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس الباب بابا اجتهادية تعمل فيه العقول ويقاس فيه بأقيسة أصولية أو منطقية، إنما هو باب محصور في الوحي لا غير.
1: وما السبب؟
0: سبب ذلك راجع إلى ثلاثة أشياء. الأول أن الله تعالى غيب بالنسبة لنا، ومعرفة ما غاب عنك علمه لا سبيل إليها إلا بطريق من ثلاث طرق. الأولى أن ترى ما كان غائبا، فينقلب حينها الغيب إلى الشهادة، لكن الله سبحانه لم تره ولا يرى سبحانه في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، أخرجه مسلم. الثانية أن ترى مثيلا للأمر الغيبي، فتقيس هذا على هذا، لكن الله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. إذن هاتان الطريقتان مفقودتان ها هنا، وبقيت الطريق الثالثة، وهي أن يأتيك عنه خبر صادق، وإذا بلغك أخذت به ووقفت عنده ولم تتعده. إذا متى تكلمت في أمر غيبي بغير هذه الطرق الثلاث كنت قائلا بغير علم. ولذا جاء في القرآن الإنكار على المشركين الذين تكلموا في أمر غيبي بغير علم، قال تعالى عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. إذن هم يتكلمون بغير علم، فتبين إذن أنه لا سبيل لنا إلى العلم بتفاصيل أسماء الله وصفاته إلا من طريق الخبر الصادق، والخبر الصادق قد بلغنا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال الله فيه: وما هو على الغيب بضنين. وفي القراءة الأخرى: وما هو على الغيب بضنين. بضنين أي ببخيل، فلا يكتم ما أمر الله عز وجل ببيانه، وبضنين أي بمتهم، بل هو الصادق المصدوق الأمين المؤتمن صلى الله عليه وسلم، ويتلقى عنه الخبر عن الله تعالى باطمئنان ويقين. السبب الثاني أن الكتاب والسنة هما الحق المحض الذي لا يتطرق إليه خطأ البتة، قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قال سبحانه عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعليه فالسلامة من الوقوع في الخطأ في هذا الباب العظيم لا تكون إلا بالأخذ بما في الكتاب والسنة وما يخالفهما، فإنه كلام صادر عن الهوى ولا بد، فما ثم إلا وحي وهوى ولا ثالث، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن إما وحي أو هوى، وما خالف الكتاب والسنة فهو الهوى قطعة، سواء سمي حديث القلب عن الرب أو سمي علم باطن أو سمي معقولا أو كشفا أو رؤيا أو غيرها، فحقيقة هذا كله أنها الهوى. الخلاصة: كل من تكلم في الله جل جلاله من طريق غير الوحي فإنه متكلم بالهوى، والله تعالى يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. السبب الثالث أن الله تعالى أمرنا بالرجوع إلى الوحي دون غيره، فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وواجب علينا اتباع أمره سبحانه.
1: أحسن الله إليكم، هذه المقدمة الأولى، فما المقدمة الثانية؟
0: المقدمة الثانية: لا فرق بين الأدلة النقلية من حيث الأخذ بها، فالقاعدة كما علمنا سابقا عند أهل السنة والجماعة عدم التفريق بين الأدلة السمعية من حيث الأخذ بها، فما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فعلى الرأس والعين، وما جاء في الكتاب فحسب فكذلك، وما جاء في السنة فحسب فكذلك، وما جاء في السنة المتواترة فإنه مقبول، وما جاء في السنة الأحاد فإنه مقبول، فلا فرق بين الأدلة الثابتة في هذا الباب، فالكل وحي والكل حجة، والدليل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا عام في كل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيحة، قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه دليل من الوحي من أي طريق ثابتة فقد تحققت في شأنه النذارة، وليس ثمة شرط زائد من تواتر أو غيره. والخلاصة أن شرط قبول الدليل عند أهل السنة في هذا الباب وغيره أن يثبت فحسب، وهذا الموضوع تكرر معنا الكلام فيه فيما سبق غير مرة.
2: أحسن الله عليكم، هذا منهاج أهل السنة، فما حال مخالفيهم؟
0: أهل البدع أصلوا ثلاثة أصول كانت من أعظم حبائل الضلال وأسباب الانحراف في باب الأسماء والصفات خصوصا والاعتقاد عموما. الأول، زعمهم أن الحجة في باب الصفات إنما هي في الدليل المتواتر، أما السنة الآحاد فغير مقبولة في هذا الباب، وبذا يكونون قد اطرحوا عامة السنة، لأن عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بلغنا من طرق آحاد، والأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة إليها. أما الثاني فهو أنهم زعموا أن الأدلة النقلية جملة وتفصيلة آيات أو أحاديث متواترة فضلا عن الآحاد دلالتها ظنية ولو كانت قطعية الثبوت. وإذا جمعت هذا إلى الأول تبين لك أنهم عزلوا وحي رب العالمين عن أن يكون مفيدا للعلم واليقين في أعظم مطالب الدين، وأن تكون الهداية في هذا الباب مستفادة في زعمهم من غير طريق الوحي، ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل، فلا هداية إلا من طريق الوحي. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ثم إذا ضممت إلى هذين الأصل الثالث تبين لك مدى الانحراف العظيم الذي وقع فيه أولئك، وذلك أنهم يزعمون أن كثيرا من ظواهر النصوص نصوص الصفات الإلهية في الكتاب والسنة تفيد التشبيه، والتشبيه كفر بالاتفاق، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وإذا كانت ظواهر نصوص الصفات مهمة أو مفيدة للتشبيه فلازم هذا أن يكون القرآن كتاب إضلال أقرب من كونه كتاب هداية، لأن ظواهر آياته تقود إلى الكفر، والحق أن آيات الصفات وأحاديثها لا تفيد التشبيه، اللهم إلا في حق قلوب مريضة متلوثة. صدق ربنا سبحانه في وصف كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وينبني على هذه الأصول أن يكون المفزع عندهم إلى الدليل السالم عن الإشكال في زعمهم وهو العقل، فإنه الدليل القطعي عندهم، وعليه فإذا تعارض النقل والعقل فالمقدم العقل، لأنه في زعمهم قطعي سالم عن الإشكال. المقدمة الثالثة: باب الصفات باب نقلي لا عقلي، وعليه فالعقل لا يحكم في مسائل الغيب.
1: وما السبب؟
0: لأنها مسائل توقيفية كما تقدم يوقف فيها عند حد النص ولا يزاد عليه بخوض عقلي، وهذا ما دل عليه النقل والعقل. أما النقل فكما تقدم غير مرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر ما جاء في هذا الباب. وأما العقل فإنه نفسه يدل على أنه لا تحكيم له في مسائل الغيب، لأنها خارجة عن حدود سلطانه فلا ينفذ فيها حكمه.
2: أحسن الله عليكم، هل أغفل السلف رحمهم الله استعمال العقل في باب الأسماء والصفات تماما؟
0: الأصل كما تقدم أن باب الأسماء والصفات باب نقلي توقيفي محض، وليس العقل أصلا محكما فيه بحيث يكون مضارعا للنقل، إنما هناك استعمال للعقل عند السلف في هذا الباب في حدود ضيقة تتلخص في ثلاثة أشياء: أولا فهم أدلة الأسماء والصفات، فالعقل هو الآلة التي أعطانا الله سبحانه إياها لنفهم بها وحيه، ونحن نفهم الأسماء والصفات من حيث أصل المعنى اللغوي. الأمر الثاني أن الدليل العقلي الصحيح دليل تبعي للدليل النقلي، وهذا يتضح في استعمال السلف قياس الأولى في مقامين: الإثبات والتنزيه.
1: وما المراد بكونه دليلا تبعيا؟
0: أي هو دليل تابع وليس دليلا متبوعا، بمعنى لا نستطيع أن نثبت من عند أنفسنا به صفة جديدة أو اسما جديدة، إنما نقوي به الاستدلال النقلي، فلا نثبت به إذن شيئا جديدا في هذا الباب الغيبي، ولا ننفي به ما لا يدل عليه الكتاب والسنة. الأمر الثالث الاستدلال العقلي في تفكيك شبه المبطلين ونقدها، فقد نحتاج إلى تقرير عقلي في مقام نقد الشبهة، فإن العقل يقوي النقل ويزيف ما خالفه، فتحصل أنه لا مساغ لاستعمال العقل عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إلا في حدود هذه الأمور الثلاثة.
2: هل وصلنا إلى المقدمة الرابعة والأخيرة؟
0: نعم، المقدمة الرابعة يجب الالتزام بمنهج السلفي في باب الأسماء والصفات، فلا يتكلم أهل السنة في هذا الباب إلا بما تكلم به السلف الصالح، كما أنهم يسكتون عما سكت عنه السلف الصالح، كما أنهم يفهمون النصوص بفهم السلف الصالح. هذا أصل فاصل فيه أهل السنة جميع الفرق المبتدعة، فالتميز التام إنما حصل لأهل السنة والجماعة بهذا الأمر، وهو كونهم يلتزمون منهج السلف الصالح جملة وتفصيلة، ولا يخرجون بمقالة عما كان عليه أولئك الصفوة الأخيار. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: من الأخطاء الواقعة في الصلاة مسابقة بعض المأمومين للإمام، فإن الإمام قد يكون كبير السن أو مريضا في ظهره أو رجليه فلا يتحرك إلا ببطء، ولا سيما عندما يهوي للسجود أو عند قيامه منه إلى الركعة التي تلي سجوده. فالواجب على المأموم عدم العجلة، بل ينتظر الإمام حتى يصل إلى الركن الذي انتقل إليه، ثم بعد وصول إمامه إليه ينتقل المأموم بحيث ينقطع صوت الإمام وينتهي انتقاله إلى الركن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن المأموم: الواجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع الصوت، حتى يكون قد تابع بدون مسابقة، ومسابقته تبطل صلاته إلا إذا رجع وتابع الإمام. انتهى كلامه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فقال فيما رواه مسلم: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الحديث والمعنى أن لا تكبروا ولا تركعوا ولا ترفعوا قبله، كما رواه أبو داود بلفظ: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي لا تسابقوه في تكبير ولا ركوع ولا سجود. ويوضح هذا ما رواه البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي لفظ المسلم: حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. فهذا المتعين على المصلين ألا ينتقلوا لركوع ولا رفع ولا سجود إلا بعد انقطاع حركة الإمام وصوته بالتكبير. وهنا ينبغي بالإمام إذا كان قادرا ألا يتباطأ بالانتقال للركن، فإن تباطؤه مع قدرته تباطؤ في غير محله، ويتسبب في مسابقة الجاهل في صلاته للإمام.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة البقرة.
1: ونزلناه تنزيلا.
2: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
1: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا.
1: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات 2 و3 و4 من سورة الأنفال، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. وجلت، فزعت وخافت. تليت، أي قرئت. حقا، أي صدقا وواقعا. درجات عند ربهم، أي منازل. ومغفرة، أي ستر وعفو. ورزق كريم، عطاء من الله طيب موفور. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل لهذه الآيات الكريمات. إنما المؤمنون، يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفرقت قلوبهم. وقيل إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا ويقينا. وقال عمير بن حبيب، وكانت له صحبة، إن للإيمان زيادة ونقصا. قيل فما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، يعني يقينا. قال ابن عباس، برئوا من الكفر. وقال مقاتل، حقا لا شك في إيمانهم. وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا، لأن الله تعالى إنما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه. وقال ابن أبي نجيح، سأل رجل الحسن فقال، أمؤمن أنت؟ فقال، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والبعث والحساب فأنا بها مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، فلا أدري أمنهم أنا أم لا. وقال علقمة، كنا في سفر فلقينا قوما فقلنا من القوم؟ قالوا نحن المؤمنون حقا، فلم ندري ما نجيبهم حتى لقينا عبد الله بن مسعود فأخبرناه بما قالوا. قال فما رددتم عليهم؟ قلنا لم نرد عليهم شيئا. قال أفلا قلتم أمن أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة، لهم درجات عند ربهم. قال عطاء، يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم حسن، يعني ما أعد الله لهم في الجنة. وجاء في تفسير أضواء البيان قوله تعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان، وقد صرح تعالى بذلك في مواضع أخر كقوله، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله، والذين اهتدوا زادهم هدى. وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا، لأن كل ما يزيد ينقص، وجاء مصرحا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان، ونحو ذلك. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات من أول سورة الأنفال، في قوله تعالى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات: حصرت الآية الكريمة بأداة الحصر إنما كمال الإيمان الحقيقي في هذه الصفات القلبية والعملية، مما يعين المسلم على تقييم صلته بالله عز وجل بعيدا عن مجرد الادعاء. وفي قوله تعالى: وجلت قلوبهم، دلالة على أن القلب الحي هو الذي يتأثر بذكر الله خشية ورهبة، فالخوف المحمود من الله تعالى دليل على معرفته وتعظيمه. في قوله تعالى: زادتهم إيمانا، دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتقوى بسماع القرآن وتدبره، فكلما تليت آيات الله على قلب واع ازداد نورا وبصيرة.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
4: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن العلوي، ونستهلها بأبرز العناوين: نجاح عملية فصل التوأم المغربي في وقت قياسي، قوات التحالف تعلن تنفيذ هجوم شامل تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن المعركة ضد الحوثي مستمرة، ويكشف تقدما كبيرا في معركة الوازعية بتعز. تعليم مكة ورئاسة الشؤون الدينية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وخدمة قاصدي المسجد الحرام. الشؤون الإسلامية تختتم دورة علمية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في جمهورية زيمبابوي. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر أنباء الخميس 27 من ربيع الثاني من السنة الهجرية 48 و400 ألف. ومن العناوين للتفاصيل: بسم الله الرحمن الرحيم. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن الاعتداءات الوحشية من الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، التي كان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي، لم ولن تمر دون حساب، حيث نفذت القوات المشتركة للتحالف هجوما شاملا تضمن تدمير ما مجموعه 82 هدفا عسكريا مشروعا تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، إضافة إلى تدمير 11 مخزنا للصواريخ البالستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز للقيادة والسيطرة، ومنظومات الاتصالات، ومقرات للمجاميع الحوثية الإرهابية. في هذا الإطار شهدت اعتداءات الحوثيين الإرهابية إدانات واسعة، حيث أدانت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفت مطاري أبها والملك خالد في المملكة، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين المدنيين. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة، الميليشيا التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. كما عربت مصر وسوريا والأردن والإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، داعية إلى وقفها. من جهتها أدانت بريطانيا وفرنسا الاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة، هذه الاعتداءات التي تزعزع استقرار المنطقة، مطالبة ميليشيا الحوثي بوقفها فورا. أكد وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن العمليات في فجر اليمن مستمرة في تحقيق الانتصارات والتقدم. وأكد العقيلي أن خريطة الصراع تتوسع، مشيرا أنه خلال 48 ساعة الماضية حققت القوات اليمنية تقدما في معركة الوازعية بتعز، مشيرا إلى أن عملية فجر اليمن وحدت القيادات والخطوط الرئيسية جميعها، وأن تنفيذ العمليات يتم بطريقة لا مركزية. أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لعملية فصل التوائم المغربي سجا وضحى الدكتور عبد الله الربيعة إتمام فصل التوأم ونجاح العملية في وقت قياسي. وتعد هذه العملية الرابعة للتوائم ملتصقة من المغرب ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. وبعد العملية أكد الدكتور الربيعة أن كفاءة الفريق الطبي اختصرت زمن العملية من 10 ساعات إلى 6 ساعات رغم التحديات.
6: نحن نخرج الآن مع ضحى وسوف تلين سجى ووضعهم مستقر ولله الحمد. شكر خاص ومن القلب لزملائي وزملاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي على عملهم وجهدهم وبخبرتهم الواسعة التي اختصرت هذه العملية من 10 ساعات إلى 6 ساعات. بهذا يعكس مدى الخبرة لدى الفريق الطبي رغم التحديات، اشتراك في غشاء القلب، اشتراك في بعض الشرايين التداخلية، اشتراك في الكبد، ومع ذلك اختصرت العملية الحمد لله رب العالمين. نحن في وطن العطاء، في وطن الإنجاز، ولدينا قيادة معطاءة ودائما تحثنا على العطاء والإنجاز في كل مجالات الحياة في هذا الوطن الغالي.
5: نيابة عن وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، ترأس الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وفد المملكة المشارك في الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي لدول الخليج الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة. تتواصل الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد لعام 2026 في كافة مدن ومحافظات المملكة بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي المنتظم بالدم وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته. سجل مؤشر ثقة الأعمال في المملكة 56.6 نقطة خلال شهر سبتمبر 2026 محافظا على مستوى التفاؤل رغم انخفاضه الطفيف بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بشهر أغسطس الذي بلغ فيه 56.7 نقطة، وذلك بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء. وأوضح التقرير استمرار حالة التفاؤل في قطاع الأعمال مدعومة بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي ومواصلة النمو في مختلف القطاعات. يواصل المؤتمر الدولي للابتكار التكنولوجي والهندسي لخدمة الاستدامة فعالياته في جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين والمبتكرين وقادة الصناعة وصناع القرار إلى تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات في مجالات التقنيات الحديثة والابتكار الداعم للتنمية المستدامة. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرص تنموية واستثمارية في مختلف مناطق المملكة بهدف دعم قطاع الأنشطة الزراعية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة تشمل مناطق الباحة والجوف، مشيرة إلى أنها تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص مع تحديد 30 من نوفمبر 2026 كآخر موعد لاستلام العروض. افتتحت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مبادرة أصوات المحيط التي أقيمت في مكتبة الكونغرس بالعاصمة واشنطن بمشاركة أكثر من 300 من القادة والعلماء والمبتكرين في مجالات البيئة والعلوم والمحافظة على المحيطات. وشهدت الفعالية تقديم مجموعة غير مسبوقة من التسجيلات الصوتية للأسماك إلى مكتبة الكونغرس في خطوة تسهم في دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالحياة البحرية وتعزيز جهود المحافظة على المحيطات للأجيال القادمة. تفتتح في محافظة العقيق بمنطقة الباحة أولى وجهات المتاحف التعليمية في المنطقة والتي تضم عددا من المقتنيات والوسائل التعليمية القديمة التي توثق مسيرة التعليم وتطور أدواته عبر العقود في تجربة تجمع بين المعرفة والتاريخ وتحفظ للأجيال ذاكرة التعليم في المنطقة. نواصل تقديم هذه النشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إلى الأخبار الدولية، إذ أكدت الخارجية الأمريكية أن حزب الله لن يتعافى أبدا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على استمرار العقوبات المالية المفروضة عليه. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل خنق حزب الله ماليا من خلال العقوبات بالتوازي مع دعم الحكومة اللبنانية في جهود إعادة إعمار جنوب البلاد. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية. وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء إن المساعدات لا تصل إلى القطاع بالقدر والحرية اللازمين. وبحسب توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يواجه أكثر من 1,400,000 شخص أي نحو 67% من سكان غزة انعداما حادا في الأمن الغذائي. الخبر الأخير في هذه النشرة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأفادت أن حركة الملاحة بالمضيق تنقل حاليا السلع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بوضوح على مضيق هرمز. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم النشرة المفصلة لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الخميس 27 من ربيع الثاني من السنة الهجرية 48,400,000. ونعيد في الختام أهم العناوين: نجاح عملية فصل التوأم المغربي في وقت قياسي، قوات التحالف تعلن تنفيذ هجوم شامل تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي، وزير الدفاع اليمني يؤكد أن المعركة ضد الحوثي مستمرة ويكشف تقدما كبيرا في معركة الوازعية بتعز، تعليم مكة ورئاسة الشؤون الدينية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وخدمة قاصدي المسجد الحرام، الشؤون الإسلامية تختتم دورة علمية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في جمهورية زيمبابوي. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا اليوم، كان في تنفيذ النشرة والفترة بدر بن حسن الزهراني. شكرا لمتابعتكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافاً أجنت معاشراً لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان الحقوق الأسرية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن عناية ديننا الحنيف بالأسرة وحرصه على صلاحها واستقرارها، فيقول فضيلته:
4: الأسرة في الإسلام لها قيمة عظيمة وشأن كبير، والدليل على ذلك هذه المساحة الواسعة في كتاب

الحياة من هذه الأسرة. حينما خلق الله آدم خلق حواء منه، ثم بدأت البشرية، وجعل الله جل وعلا هذا الارتباط وهذا الاقتران آية من آياته. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا تأمل الإنسان ذلك رأى عظيم صنع الله عز وجل. كذلك ربنا جل وعلا بين ما بين الزوجين من الاندماج، يقول جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في صورة تدل على أن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تؤكد على هذا الأمر، قضية الأسرة وأهمية الأسرة. ذلك أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، والمجتمع هو اللبنة لهذه الأمة. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بإذن الله عز وجل. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل بنى هذا الإنسان بناء عقائديا وبناء عباديا وبناء أخلاقيا وبناء فكريا، حتى أصبحت هذه الأمة مضرب المثل. في فترة وجيزة جدا أصبحت هذه الأمة، ذلك الرعيل الأول، تلك الفترة الذهبية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحوا مضرب المثل بعد أن كانوا يعيشون على هامش الحياة، يعيشون من دون هدف، فأنقذهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لمسألة الأسرة في الإسلام حقيقة لها قيمة وأهمية ومكانة عظيمة. وكما ذكرت لكم بأن الدليل على ذلك هذه النصوص المتضافرة والمتواترة والمؤكدة لهذا الأمر العظيم من الله سبحانه وتعالى، والذي بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم أتم بيان. طيب، لماذا الحديث عن الأسرة؟ والناس يعيشون يعني في أسر، يعيشون في بيوتات ولله الحمد، لكن حقيقة ينبغي الإكثار من طرق هذا الباب وفتح هذا الموضوع، لا سيما في عصرنا وفي زماننا. ولعلكم تتفقون معي بأن عصرنا عصر فتن وعصر إشكالات واضطرابات، ولذلك ارتفعت نسبة الطلاق في مجتمعاتنا، وارتفعت نسبة العقوق، وارتفعت نسبة الإشكالات والأمور التي لم تكن تخطر على بال أنها تصل إلى مجتمعاتنا. والسبب في ذلك هذا الفضاء المفتوح، وهو أحد الأسباب وليس جميع الأسباب. هذا الفضاء المفتوح وهذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي جعلت العالم، إن صح التعبير، قرية واحدة. يعني الذي يحصل في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية يشاهده الإنسان في لحظة واحدة من خلال هذا المحمول. كذلك هذا الغياب الروحي والفكري والنفسي لدى كثير من الناس مع يعني وجودهم بأجسادهم، وإنما هم يغردون خارج البيت من خلال هذه الأجهزة وهذه التقانات التي وللأسف اختطفت الناس وشكلت عقليات كثير من الناس، وأصبحت هناك ثقافات طارئة يعني لا تنسجم مع ما عندنا من اعتقاد أو حتى ما عندنا من عادات وتقاليد. لهذا حقيقة الإكثار من الحديث عن الأسرة في تقديري بأنهم في مرتبة الضرورة والأهمية في هذا الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى التذكير والتعليم، التذكير بما أوجبه الله عز وجل من الحقوق والواجبات، والتعليم لمن هو جاهل في كثير من الحقوق وفي كثير من الأشياء التي جاءت بها شريعة الإسلام والتي هي كلها خيرا ولله الحمد والمنة. والمقصود إخواني بارك الله في الجميع أن الحديث عن الأسرة حديث ينبغي أن لا تنقطع حلقاته، وإنما تكون متواصلة، والناس بأمس الحاجة. فرب كلمة يعني من خطيب من على أعواد منبره، أو من واعظ في محراب تذكيره، أو من معلم، ربما يعني فتحت قلوب مغلقة

0: أو أنها سهلت ويسرت أمراً يعتقد أن بعض الناس عسير، كما هو يعني حاصل ولله الحمد في كثير من المجالات. ولهذا يأتي الحديث عن الأسرة بأهميته من خلال هذه المحاضرة، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يعينني وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. حقيقة أردت أن أرتب هذه المسائل المتعلقة بالأسرة من خلال النقاط التالية. أولاً، من أهم المسائل التي نبهت عليها الشريعة فيما يتعلق بتكوين هذه الأسرة، والتي في واقع الأمر أستطيع القول بأنها هي مملكة صغيرة، فلذلك أول ما نبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم هي قضية الاختيار، بمعنى أن يحسن الزوج اختيار زوجته وأن تحسن الزوجة اختيار زوجها. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يشخص واقع الناس من خلال هذا الحديث، ويبين بأن يعني محبوبات الناس وما يسعون إليه في الاقتران بالمرأة لا يتجاوز هذه الأربع، إما لمالها وإما لجمالها وإما لحسبها وإما لدينها. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام على قضية الدين، ولذلك جاء التعبير في الحديث بالظفر، والظفر في الغالب يكون عن مغالبة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لا يفوتنك صاحبة الدين. لماذا؟ لأن المال يذهب والجمال يذبل، والحسب في الإسلام مرده إلى التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الدين فهو العمود الفقري لهذه الأسرة، وهو الأساس، وهو قطب رحى نجاح الأسرة بإذن الله عز وجل. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا تجد كثير من الناس الذين مضى بهم الوقت والزمان حينما دخلوا في إشكالات ودخلوا في مصائب، يعني بدأوا يتذكرون أن الاختيار لم يكن صحيحاً. فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن صاحبة الدين هي التي تتقي الله عز وجل في زوجها، وتحافظ على فراشه، وتربي أولاده، وتصون ماله، ولذلك هي صمام أمان في واقع الأمر للأسرة، بل هي عمود الأسرة إن صح التعبير. كذلك في المقابل الاختيار بالنسبة للمرأة، المرأة وولي المرأة، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد تحتمل التحسين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا الخطاب لأولياء المرأة وللمرأة أيضا، ألا ترد صاحب الدين والخلق. أليس الأخلاق من الدين؟ الجواب بلى، لكن أحيانا قد يكون المتدين الذي هو من أهل الجمع والجماعات، من أهل الصيام والزكوات، قد يفتقد إلى بعض الأخلاق. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام عما وخص تنبيها على مسألة الأخلاق، لأن من الناس من لديه خلق لا يمكن أبدا للمرأة أن تعيش مع صاحب هذا الخلق عيشة هنية ولا حياة رضية، وإنما تعيش جحيما، نسأل الله العافية والسلام. مثل البخل والعياذ بالله، البخل خلق ذميم، والمرأة التي تعيش مع شخص وإن كان متدينا من حيث إقامة الفرائض ولكنه بخيل، فهي تعيش حالة بؤس وتعيش جحيما. كذلك غليظ القلب أو سليط اللسان مثلا أو الغرور، هذا وإن كان صاحب تدين لكنه يفتقد لأعظم الأخلاق التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الأسر المطمئنة هي التي تعشعش فيها هذه الأخلاق، وتتربع على عرش هذا البيت هذه الآداب. لهذا تجد كثير من الأسر يعيشون حياة طيبة، لأن أهل دين وأهل أخلاق. لهذا ينبغي لنا أن لا تمر هذه الأحاديث هكذا مروراً، وإنما نتوقف عندها. يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الأخلاق لها أهمية في الإسلام ولها قيمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صاحب الخلق له أجر عظيم وثواب كثير، وتضافرت بهذا النصوص، وأن صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة القائم يعني الليل والصائم صائم النهار. هذا أول يعني خطوة في خطوات النجاح الأسري ما يتعلق بقضية الاختيار، أن يكون اختيارك سليما، لأن الناس في واقع الأمر كما في الحديث يعني قد تخدعهم الشكليات والمظاهر ويغفلون عن الأساس وهو التدين والأخلاق. ولهذا إذا عاش زوجان تحت سقف واحد وهما يحملان هذه الأخلاق ولديهما من التدين الشيء، فبالمجزوم المحقق المؤكد أنهما يعيشان عيشة رضية وحياة سوية، وتكون الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الصالح الطيب، بعيداً عن الإشكالات وبعيداً عن الخلافات. الأمر الثاني إخواني وأخواتي ما يتعلق بقضية المثالية. المثالية في الإسلام حقيقة يعني ينظر إليها الإسلام وتنظر إليها الشريعة على مسألة طلب الكمال الإنساني، أن يكتمل الإنسان، لكن أن تكون المثالية بالنظرة إلى نظرة المعصومية فهذا مما ترفضه الشريعة. لا يمكن أبداً أن يكون إنساناً مثلاً مثالياً بدرجة كافية وكاملة، ما يمكن أبداً. لكن الكمال الإنساني الذي يبلغه كثير من الناس يكون مشوب أيضاً ببعض الأخطاء وببعض التقصير. لهذا تجد للأسف الشديد بعض الناس يعيش أوهاماً، مثلاً رجل يريد امرأة مكتملة وامرأة تريد رجلاً مكتملاً، خاصة بعدما يعني حصل نوع من الثقافة التي تنشر من خلال الروايات، تنشر من خلال كذا وكذا، أصبحت تغزو أفكار كثير من الناس، وينظرون كل طرف ينظر إلى الآخر مكتمل الصفات ومكتمل الأمور، وهذا حقيقة من الصعب جدا الحصول عليه. لهذا ما من أحد إلا ولديه شيء من النقص، من الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسنى فقط؟ لا أحد. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. لهذا من خلال دراسات استهدفت قضية التأخر في الزواج كان أحد أسبابها هذه المثالية الزائفة، هذه المثالية التي هي حقيقة يعني أشياء لا تتجاوز العقول، هي في العقول والأدمغة فقط، أما على أرض الواقع فلا يمكن أبداً أن تترجم على أرض الواقع من خلال أشخاص جبلهم الله عز وجل على الجنوح إلى التقصير والخطأ بل وارتكاب الذنوب والمعاصي. لهذا من الأمور التي يجب أن يرتفع فيها مستوى الوعي لدى شبابنا وفتياتنا أن مسألة الواقعية التي يروج لها من خلال هذه الروايات ومن خلال بعض المصطلحات مجرد وهم، وهم. لا يمكن أبداً أن تحصل المرأة على رجل مكتمل، لكن لو رضيت بصاحب الدين وإن لديه شيء من التقصير، وبصاحب الخلق وإن كان لديه شيء من التقصير، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. كذلك في المقابل يعني بعض الشباب أيضاً ربما رام يعني شيء لا يمكن أبداً أن يكون موجوداً، وهذا سامحوني أقول يعني ربما كان يعني عند بعض المتدينين الذين مثلاً تدينوا حديثاً وأصبحوا يقرؤون عن السلف الصالح وعن عبادة السلف الصالح وعن نساء السلف الصالح، فترسخ في مفهومهم أنه لابد أن تكون هناك امرأة مكتملة، وهذا حقيقة من أبعد ما يمكن. وأيضاً في المقابل بالنسبة للمرأة. الأمر الثالث إخواني ما يتعلق بحقوق الأسرة وما يتعلق يعني بناء البيوت على تقوى من الله عز وجل وعلى خير، ما يتعلق بقضية المسؤولية. الأسرة تكليف، والأب مكلف والأم مكلفة أيضا، ولذلك البيت هذا ليس مسألة هكذا مصادفة أو طارئة، لا، هي تكليف وعبادة وقربة إلى الله عز وجل. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فذكر الأب، قال: فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الأم، قال: والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. والمعنى أن هذه الأسرة حقيقة فيها تكاليف، من جملتها أن يقوم الأب على أسرته خير قيام بتوفير الحظوظ والحقوق والواجبات والتربية، وكذلك الأم، فهما يشتركان في العملية التربوية وفي الدفع بسفينة الأسرة إلى بر الأمان. ولا يجوز لأحد أن يلقي بالمهمة على الآخر، فكما أن الرجل مطالب كذلك المرأة مطالبة. الرجل عليه تكاليف وواجبات، كذلك المرأة عليها تكاليف وعليها واجبات. فإذا قام كل طرف بدوره اكتملت عملية التربية واكتملت عملية النجاح بالنسبة للأسرة. لهذا لو أن كل رجل حمل في نفسه هذا الهاجس، وهو قضية أنه مكلف بطبيعة الحال أنه سيقوم على أسرته خير قيام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت. ولهذا ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والأهل يشمل الزوجة والأولاد، بل بعض العلماء وسع الدائرة على كل من هو تحت يدك من الإخوة والأخوات. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والوقاية يعني تكون بالعمل وبالدعوة وبالنصيحة وبالتذكير وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وباستعمال صلاحياتك وسلطتك كقائد لهذه السفينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أنت ستسأل يوم القيامة عما استرعاك الله عز وجل من الزوجة والأولاد. كذلك المرأة مسؤولة أمام الله عز وجل عما استرعاها الله عز وجل من الزوج ومن الأولاد ومن البيت وبقية القضايا والواجبات. إذن هذه غاية في الأهمية، مسألة المسؤولية، وهي أن يعلم كل طرف بأنه مسؤول عن هذه الأسرة. صحيح هناك حقوق واجبة وهناك آداب ومستحبات، لكن أهم شيء أن يقوم كل طرف بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يأمر وينهى في بيته مع أمهات المؤمنين، بل حتى مع بناته، لما يزور بناته عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى ويذكر ويعظ وينبه صلوات الله وسلامه عليه. لأن هذه مسؤولية الأب، وكذلك مسؤولية الأم في البيت من أهم ما ينبغي الالتفات إليه. لأن في الغالب أن غالب النساء يلقين باللائمة على الأب، لأنك أنت المسؤول وأنت المسؤول، والواقع بأن كل طرف مسؤول وسيسأله الله سبحانه وتعالى.
1: محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي محاضرته مبينا أهمية أداء الواجبات الأسرية، فيقول فضيلته:
0: الأمر الآخر أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب ما يتعلق بأداء الحقوق والواجبات، بمعنى أن الله عز وجل أوجب على الرجل تجاه امرأته واجبات وحقوق، وأوجب على المرأة واجبات وحقوق أيضا لزوجها. فيجب على كل شخص أن يتقرب إلى الله وأن يتعبد بهذه الواجبات. يعني بمعنى من واجبات الزوج تجاه امرأته النفق، أن ينفق عليه. هذه النفقة ليست هي مسألة ذوقية أو اختيارية أو هي خاضعة لعادات وتقاليد، لا، هي دين تتقرب فيه إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على أقل ما يمكن أن يكون في هذا الجانب. يقول عليه الصلاة والسلام: وما تجعله في في امرأتك صدق، يعني اللقمة التي تضعها في فم امرأتك صدقة تتقرب إلى الله عز وجل بها. كذلك تضافرت النصوص في قضية النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، وجاءت بعض الأحاديث مقيدة لقضية الاحتساب، أنه إذا احتسبها كتبت له صدقة، احتسبها يعني يستشعر بأنه هذا الذي أتى به من السوق، هذا الذي أتى به من المكان الفلاني ليطعم زوجته وأولاده، إنما هي صدقة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وأول خطوة من خطوات الواجبات المالية هي المهر، أن يدفع الرجل إلى امرأته المهر. المهر هذا حق للمرأة على زوجها، ولا يجوز للإنسان أن يخل. والآن أغلب الناس لديهم ما يسمى المهر المقدم والمؤخر، حتى المؤخر هذا دين في ذمة الرجل سيسأل عنه يوم القيامة. بل جاء حديث حسن إسناده جمع من أهل العلم، معنى الحديث: ما طل في دفع المهر لزوجته فهو زاني، يعني عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زاني والعياذ بالله، له إثم الزاني، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنه منعها حق أوجبه الله عز وجل لهذه المرأة. كذلك ما يتعلق ببقية الحقوق والواجبات، لهذا الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قل جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله. وكان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك المرأة لا بد أن تنتبه لحق زوجها عليه، فمن حق زوجها عليها أن تطيعه بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أن تطيع زوجها بالمعروف. كذلك أن تقوم على خدمته، وقد جاءت النصوص في السنة النبوية تشير إلى هذا. فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما كانت تقوم على خدمة زوجها تقرحت يداها، فلما سمعت بسبي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبت فلم تجده، فكلمت عائشة في ذلك وأخبرتها بما تعانيه وتقاسيه من مسألة العمل في البيت والرحى، وأنها تريد خادما. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة، يقول علي: فأتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فوجدنا على الفراش، فلما أردنا القيام قال: مكانكم، ثم جلس بيني وبين فاطمة حتى وجدت برد قدمه في صدري، فقال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنها خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يعطي ابنته فاطمة بضعة منه، يعطيها خادما، لكنه أراد أن تبقى في دائرة المسؤولية، وأن تقوم بدورها الذي أناطه بها، وهي القيام على خدمة زوجها وعلى رعاية أولاده. قيل لعلي رضي الله عنه: هل نسيت هذا الذكر؟ قال: لا والله، ولا ليلة الصفين، ولا ليلة الصفين. واظب عليه علي رضي الله عنه كل ليلة. والمقصود القيام بالحقوق والواجبات. كذلك منع إدخال من يكرهه الزوج، فإذا أمر الزوج امرأته أن لا تدخل أحدا ممن يكرهه فيجب عليها أن تلبي ذلك طاعة لله أولا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة لهذا الزوج. يعني بعض النساء تعتقد بأن زوجها إذا أمرها بشيء أو نهاها عن شيء فامتثلت ذلك، أنه هذا مجرد أمر طبيعي عادي. لا، هذه قربة إلى الله عز وجل وطاعة لله عز وجل أولا، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن بإمكان المرأة أن ترفض الأمر أو أن تقع فيما نهى عنه، لكن ما في صدرها من مراقبة الله وطاعة الله ورسوله هو الذي دفعها إلى الامتثال سمعا وطاعة. ولهذا العلماء ينبهون على أن المرأة كما جاء في الحديث لا يحل للمرأة أن تصوم يعني صوم النفل وزوجها شاهد يعني حاضر ومقيم إلا بإذنه، تستأذنه في صوم النفل، وذلك لعظيم حق الزوج على امرأة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأفتاها ثم قال لها: أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ يعني كيف حالك معه؟ كيف يعني علاقتك به؟ فقالت: والله يا رسول الله لا آله. لا آله يعني ما مثل بالعامية عندنا ما أقصر معه، مثلا أقوم عليه خير قيام. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. وهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على حق الزوج على امرأته. كثير من البيوت التي يعني اضطرمت فيها نيران الإشكالات والفتن، نسأل الله العافية والسلامة، هو عندما غابت هذه الحقوق والواجبات، سواء من الزوج تجاه زوجته أو من الزوجة تجاه زوجها. للأسف الشديد الآن كثير من النساء ربما خرجت من البيت من دون استئذان الزوج، بل الأدهى والأمر أن بعض النساء الآن تسافر وزوجها غير راض. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل في الحج، امرأته أرادت أن تخرج إلى الحج، قال: حج مع امرأتك، يعني أمره أن يتركه، وكان قد اكتتب في سرية، قال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. يعني هذا السفر للحج والعمرة. كيف الآن بعض النساء وللأسف هدمت هذا الحق الذي للزوج، هدمت هذا الحق. يعني بعض النساء قد يعني تترخص بفتوى بعض المشايخ وبعض العلماء، وهو مذهبان فقهيان يرون جواز سفر المرأة من دون محرم إذا كان مع رفقة مأمونة وأمن الطريق مثلا. طيب، نسيت واجب أيضا وهو استئذان الزوج ورضا الزوج. يعني حتى مع هذا القول لا بد من الرجوع إلى إذن الزوج، هذا حق أوجبه الله عز وجل على المرأة. ولهذا لما نقرأ في نصوص السنة النبوية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تجدها كثيرة جدا، وهذا يدل على أن هذه الأسر لا يمكن أبدا أن تصل إلى درجة النجاح وتتجاوز الأزمات إلا إذا أقام كل طرف الحقوق والواجبات. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التغافل، وهذه حقيقة إخواني وأخواتي مسألة غاية في الأهمية. ما معنى التغافل؟ التغافل تعمد الإنسان ترك الشيء سواء كان معنويا أو حسيا، هذا معنى التغافل. وقد جاءت الإشارة إليه في سورة التحريم في قول الله عز وجل في القصة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام، قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال العلماء: وأعرض عن بعض يعني تغافل وتركه ولم يذكره صلى الله عليه وآله وسلم. الحياة الزوجية إخواني وأخواتي طبيعي جدا يحصل فيها إشكالات وأخطاء ويحصل فيها تجاوز أحيانا، لأن مثل ما ذكرت مملكة صغيرة يجتمع فيها مجموعة أفراد بينهم من الاصطكاك والاحتكاك، وبينهم من اختلاف يعني التمايز والاختلاف في التفكير وفي قضايا كثيرة، طبيعي جدا يحصل شيء من الخطأ وشيء من كذا. التغافل هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لا يحسن التغافل إلا أصحاب القلوب الشجاعة، أصحاب النفوس النقية الذين يتسامون عن مثل هذه السفاسف ومثل هذه الأشياء. لأن للأسف الشديد بعض الناس يعيش حالة من البؤس، لماذا؟ لأنه ما يتغافل، هو يركز على كل نقطة ويتكلم في كل قضية، وأي خطأ لو كان بسيطا مثل ما يقولون بالعامية يعمل من الحبة قبة، والمشكلة البسيطة ربما يعني أزمها، نسأل الله العافية والسلام. لهذا ما كل شيء، حتى العرب قديما يقولون: الكريم لا يستقصي، الكريم لا يستقصي، يعني لو أخذ بعض الحق وترك الباقي. هذه منهج وحياة النبي عليه الصلاة والسلام سواء مع أهله أو مع غيره صلوات الله وسلامه عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. لذلك يقول: ليس الغبي سيدا في قومه، إنما سيد قومه المتغابي. المتغامي. لذلك للأسف إشكالات والمحاكم مليئة بمثل هذه القضايا، تجد الشرارة القادحة لهذا الورم الكبير الذي حصل هو نقطة بسيطة جدا كبرها زوج أو كبرتها زوجة، كان بالإمكان أن يدمحونها أو يتغافلوا عنها أو يتساموا عنها. لكن للأسف الشديد أنا أذكر قضية مرت علي، زوج طلق امرأته بالثلاث، والسبب أن كأس ماء يعني سقط من المرأة وانكسر، ثم يعني تراشق بالألفاظ، ثم بعد ذلك تطور الحال إلى أن كانت النهاية الطلاق، نسأل الله العافية والسلام. كثير يحصل، يعني عائشة رضي الله عنها سمع أبوها أبو بكر وهي ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل وأراد أن يصفعها رضي الله عنه، أن يصفعها، قال ترفعين صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حجز بينهما النبي عليه الصلاة والسلام ودفع أبا بكر وعن عائشة، فذهب ثم عاد بعد ذلك معتذر، فوجدهما يضحكان، انتهت القضية، فقال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ضرب عائشة ولا تلفظ عليها، وإنما ترفع عليه الصلاة والسلام. مواقف كثيرة لما نقرأ في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام نجد مواقف كثيرة، بل حتى مع غير أهله عليه الصلاة والسلام، ربما صدرت وانفلتت كلمة من عذبة لسان أحد موجعة ومؤلمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتسامى عنها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إخواني وأخواتي، كلام للإمام أحمد رحمة الله عليه، قال التغافل 9 أعشار السعادة. فلما قيل لبعض العلماء نقل له كلام الإمام أحمد، قال بل السعادة كلها في التغافل. لذلك بعض الناس الآن يعيش أزمات نفسية وأورثته عقد، والسبب يدقق على كل شيء، إذا دخل بيته أبدا ما يسمح بخطأ أبدا، لا سواء من زوجة أو من ولد أو من بنت أو من خادم مثلا أو خادمة، أبدا يريد الأمور تمام. وهذا يعني يبتغي الذي هو في الواقع غير مستطاع، ما يمكن أبدا أن يحصل الإنسان على التمام ولو مع نفسه، هو مع نفسه لا يمكن أبدا أن يحصل على التمام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا ميزان في التعامل مع الأخطاء البيتية ومع التجاوزات المنزلية ومع العلاقة أيضا بين الزوجين. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك يعني يبغض، مؤمن زوج مؤمنة زوجة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهذا حتى علاج نفسي، يعني مثلا امرأتك أخطأت في شيء فلا تركز على هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ إن ركزت عليه ستبني عليه، وإن بنيت عليه سيكون قصر كبير وورم، ورم سرطاني نسأل الله العافية والسلام، وتذهب كل ما عند المرأة من خير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن ننتقل بأذهاننا وبأرواحنا إلى الفضاء الجميل، إلى الحياة الطيبة، إلى الحسنات، إلى المواقف الجميلة، لأن بهذا تتقزم هذه المشكلة، تتقزم ومع الوقت تذهب وتنسى. أما إذا الإنسان بدأ يركز عليها سيبني عليها، ثم بعد ذلك لا يمكن أبدا أن تكون الأسرة على حال جيد. لهذا عليكم بالتغافل، التغافل، وليس معنى التغافل الغفلة، لا، هذه الغفلة مذمومة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، الغفلة على كل حال مذمومة، لكن التغافل أن تتعمد تتجاوز الأشياء التي ينبغي تجاوزها وعدم الوقوف عندها، كلمة عابرة، تصرف معين، أحيانا قد يكون شيء من التجاوز في المصروف المالي مثلا، يتحمله الإنسان ويتجاوز حتى يحافظ على بيته سعيدا وعلى أسرته قوية. كذلك إخواني من الأمور المهمة ما يتعلق بقضية العبودية في البيت، وهذه حقيقة من أهم المهمات ومن أوجب ما ينبغي للإنسان أن يعتني به، وهي قضية العبودية. نحن أصلا خلقنا الله عز وجل لغاية، وهي عبوديته سبحانه وتعالى، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني وحدوا ربكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. العبودية في البيت حقيقة ينبغي الاهتمام بها، سواء في الجانب العقدي أو في الجانب العبادي أو في الجانب السلوكي والأخلاق. الجانب العقدي من المهم أن يلقن أهل البيت التوحيد وأن يرضع الأطفال التوحيد منذ يعني نعومة أظفارهم، وأن يعلموا التوحيد والعقيدة، لأن هذا سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب نجاتهم خاصة في هذه الدنيا. لهذا من أسس بنيانه على توحيد الله عز وجل فليعش مطمئنا بإذن الله جل وعلا. لهذا ورد في بعض الأحاديث التي من جهة الإسناد لا تصح لكن العلماء يذكرونها، وهي أن الإنسان يفتح على صبيانه لا إله إلا الله، يعني منذ الصغر، بمعنى يعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الآن كثير من الأولاد الذين نشأوا ولله الحمد على مثل هذه المعاني ما أثرت بهم سهام الشبهات التي تقذف من هنا ومن هناك، خاصة مع هذا الفضاء المفتوح، ولذلك سلمهم الله عز وجل، بخلاف الأولاد الذين للأسف ما اعتنى آباؤهم بمسائل تلقين العقيدة الصحيحة، أصبحوا نهباً للشياطين الإنس والجن، أصبحوا ضحية بسبب عدم الاهتمام بهذا الجانب. كذلك مسألة العبادة، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم المضاجع. تعلمون بأن قلم السيئات ما يجري على الإنسان إلا بعد بلوغه وتكليفه. طيب لماذا هذا الأمر بالصلاة في هذا السن المبكرة؟ حتى يتعود الإنسان على الصلاة، حتى ينشأ على محبة الصلاة. ولهذا سبحان الله العظيم، وهذا مجرب، وأعتقد بأن من انتبه إلى مثل هذا يراه ماثلا أمامه، أن الولد الذي يربى على الصلاة منذ الصغر حتى وإن زلت قدمه في سن المراهقة أو زلت قدمه مثلا ابتعد عن الصلاة يعود إليها بإذن الله جل وعلا، لأنه نشأ على هذا الأمر وتلقنه. والصلاة حقيقة إيمان كما سماها الله جل وعلا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، هذا أمر غاية في الأهمية. كذلك إعمار البيت بالصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته، في بيته إلا المكتوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة يصليها في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام، أما الفريضة فيصليها في المسجد، وذلك لطرد الشياطين وأيضا لتعويد أهل البيت خاصة الأطفال يقلدون الآباء والأمهات، كذلك تعليمهم، غير تعويدهم، تعليم أهل البيت الصلاة، وغير ذلك من المنافع العظيمة. كذلك ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، بمعنى أن الأب والأم يربيان الأولاد على الأخلاق والسلوك حتى تستقيم الحال. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأكل وبجواره عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أم المؤمنين أم سلمة، يقول عمر فمددت يدي لآكل بشمالي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي، خلاص تعود وتربى على هذا، سم الله قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أدب عظيم. لهذا الإنسان يعلم أهله وأولاده الأخلاق والآداب والقيم والمبادئ، حتى مسألة الأشياء التي هي من قبيل العادات، إذا تأملت في غالب العادات الموجودة عند الناس تجد لها اتصال بالشرع. يعني قضية مثلا لو تبحث الآن فيما الناس كانوا يقولونه مثلا هذا عيب، تجد لها اتصال بالشرع، اتصال بالشرع. للأسف أصبحت كلمة عيب وكذا تغيب عند كثير من البيوت، عيب ما تطلعين يا بنت مثلا وأنت كاشفة، مثلا الولد ما تطلع كذا، عيب وهذا له اتصال بالشرع أبدا، تجد له اتصال بالشرع. لهذا حقيقة من المسائل المهمة قامت العبودية في البيت، بمعنى البيوت هذه لابد أن تكون بيوت يعشعش فيها الإيمان، بيوت قائمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر مما يعني ينبغي التنبيه عليه ما يتعلق بإتاحة اللهو البريء للأسرة وأفراد الأسرة عموما. يعني لا يظنن أحد أننا لما نقول هذه الأشياء يعني كأننا نرسم صورة عن البيت بأن والله سجن أو بيت فقط الجدية هي الغالبة فيه مثلا. لا، بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا من مزاح وما خلا من ممارسة له بريء، وقصة عائشة مع نظرها إلى الحبشة لا تخفى عليكم. لما جاء الحبشة كما في الصحيح يزهنون في المسجد وهي رقصة شعبية بالحراب والدرق، طلبت عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنظر، فأذن لها فوضعت رأسها من خلف النبي عليه الصلاة والسلام على كتفه تنظر، والنبي عليه الصلاة والسلام يسألها انتهيت يعني أخذت مثلا حظك من النظر إلى هذه الرقصة الشعبية؟ قالت نعم، ثم صرفها عليه الصلاة والسلام. لهذا اللهو البريء هذا تحتاجه القلوب، لأن القلوب تمل كما تمل الأبدان، يقول علي رضي الله عنه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. حتى في الدروس عبد الله بن عباس يقول لما يغرقون في الدرس يقول احمضوا لنا، يعني جيبوا لنا شعر، جيبوا لنا قصة، جيبوا لنا كذا، لأن النفس تحتاج إلى مثل هذا الاستجمام، تحتاج إلى مثل هذه الراحة. لهذا لا حرج ولا بأس أن يكون هناك نوع من اللهو البريء، من السفر مثلا البريء. النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين على قدميه الشريفين صلى الله عليه وسلم، سابقها، سبقته وسبقها عليه الصلاة والسلام، وقال هذه بتلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه فيقولون يا رسول الله تمازحنا؟ قال نعم ولا أقول إلا حقا. قد سجلت لنا دواوين السنة النبوية مجموعة من المواقف التي مازح فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب. لما جاءته المرأة قال من زوجك؟ قالت فلان. قال الذي في عينيه بياض؟ قالت لا يا رسول الله، يعني ظنت بأنه يعني يقصد أعمى، قالت لا يا رسول. قال بل بعينه بياض، وما من إنسان إلا وفي عينيه بياض. قال لغلام يا ذا الأذنين، قال لرجل إنا حاملوك على ولد الناقة، قال لعجوز لا تدخل الجنة عجوز فبكت، قال أخبروها بأنها ستعود يعني عربا أترابا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مارس المزاح حتى بيده. الأعراب الذي اسمه زاهر أتاه من الخلف واحتضنه فقال من يشتري العبد؟ فلما علم بأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تجدني كاسدا، قال بل أنت عند الله كذا وكذا، امتدحه وكان أعرابي. المقصود بأن إتاحة اللهو البريء أعتقد بأن هذا من ديننا ولله الحمد، وأنا أجزم يقينا بأني لست بحاجة أن أوصي الناس باللهو، الناس تجاوزوا مسألة اللهو البريء يعني في كثير من البيوت. لكن عموما أنبه إلى قاعدة شرعية أن إتاحة الفرصة واللهو البريء والاستجمام هذا من شريعتنا ولله الحمد ومن ديننا. كذلك إخواني حقيقة من أهم ما ينبغي أيضا الحرص على طرد الشياطين من البيوت. وهل الشياطين تدخل البيوت؟ الجواب نعم، تدخل البيوت وتأكل مع الناس وربما تنام مع الناس، وهذا ما يمكن أن يقال إلا بالوحي من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يقول اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. وجاء في حديث آخر البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان. هذا دليل على أن الشياطين تدخل البيوت، وأنه هو عالم غيبي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك قراءة سورة البقرة في البيت سبب رئيس بإذن الله عز وجل في طرد الشيطان، فإن الشيطان يفر من سورة البقرة، لا يتحمل سماع سورة البقرة. كذلك كثرة ذكر الله عز وجل في البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل البيت الذي يذكر فيه اسم الله والبيت الذي لا يذكر فيه اسم الله بمثل الحي والميت. قال: البيت الذي يذكر فيه اسم الله والبيت الذي لا يذكر فيه اسم الله كمثل الحي والميت. ومعلوم بأن البيوت إذا ماتت تسلطت عليها الشياطين، الموت المعنوي وليس الموت الحسي المادي، لا، الموت المعنوي. تموت البيوت فتتسلط عليها الشياطين حينما لا يكون فيها شيء من ذكر الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، في كلب أو صورة. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ينبح أو صورة، وجاء في لفظ تمثال كما صح ذلك جمع من أهل العلم الذي له يعني ظل. فالملائكة لا تدخل هذه البيوت التي فيها هذين الجنسين، وإذا خرجت الملائكة من الذي يدخل يعقبها؟ الشياطين. لهذا تجد بعض الناس الآن يعاني أزمات في بيته ويقول أن هذا ما يدري، عنده أزمات وقلق، مشاكل مع زوجته غير طبيعية، مشاكل مع زوجها غير طبيعية، ما في يعني أسباب معروفة، مشاكل مع الأولاد، مشاكل في الرزق، مشاكل في كذا. أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، فتش عن نفسك، راجع حساباتك، انظر في حالك، انظر في بيتك. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عز وجل، ذكر اسم الله، قال بسم الله أو قرأ آيات مثلا وذكر اسم الله على طعامه، يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لنا اليوم ولا عشاء، يعني هذا البيت ما نستطيع دخوله، لا نستطيع أن نبات فيه ولا نستطيع أن نأكل من طعامه. وإذا دخل الرجل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركنا المبيت، يقول للذين معه: أدركنا المبيت الليلة. فإذا لم يذكر اسم الله على طعامه قال: أدركنا المبيت والطعام أو العشاء. لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام، مرة من المرات جاء أعرابي وكان النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة، فجاء الأعرابي ليدخل يده فأمسك النبي عليه السلام بيده لأنه ما سمى الأعرابي، ثم جاءت جارية فأمسك النبي عليه السلام بيده، يعني الطفلة صغيرة لأنها ما سمت، قال: والله إن ليدي مع يده بأيديهم، يعني قبض على يد الأعرابي لأن الشيطان يدفعه دفعا إلى الطعام حتى تذهب بركة الطعام، ويدفع الجارية دفعا حتى تبادر إلى الطعام قبل التسمية حتى تذهب بركة الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يدي في يده، يعني في يد الشيطان مع يد الأعرابي، قبض عليه قبل أن يضع يده في الطعام.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان الحقوق الأسرية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن كعب قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أعناقنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف،

0: وكذلك نجزي المحسنين.
1: ولما بلغ يوسف عليه السلام أشده فاستكمل عقله وتم خلقه آتاه الله النبوة وحباه بها بين أولئك الأقوام، لأنه كان محسناً في عمله عاملاً بطاعة ربه تعالى.

0: يفلح الظالمون.
1: لما توسم عزيز مصر بيوسف الخير والصلاح اعتنى به وأوصى امرأته بإكرامه، فأحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها بقولها هيت لك، أي هلم وتعال. فامتنع يوسف من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله، إن بعلك أحسن منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، ويوسف عليه السلام يعني بذلك زوجها.

ثم أخبر الله تعالى أن امرأة العزيز همت به تطلبه لنفسها، وجاءه من خطرات حديث النفس الهم بها، فصرف ذلك الهم لما رأى من آيات ربه ما زجره عما كان هم به، كرؤيته صورة أبيه يعقوب عليه السلام، أو خيال سيده، أو ما رآه مكتوبًا من الزجر على جدار البيت ينهاه عن ذلك. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. ثم قال الله تعالى: كما أرينا يوسف برهاناً صرفه عما كان فيه، فكذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره، وذلك أنه من عباد الله المجتبين المطهرين المختارين صلوات الله وسلامه عليه.

يخبر الله تعالى عن حال يوسف عليه السلام وامرأة العزيز حين خرجا يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قداً فظيعاً، واستمر يوسف هارباً ذاهباً وهي في إثره، فلقيا زوجها عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ما جزاء من أراد بأهلك فاحشة إلا أن يحبس أو يضرب ضربا شديدا موجعا؟

0: لما قذفت يوسف عليه السلام فعند ذلك انتصر بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة وقال بارًا صادقًا: هي راودتني عن نفسي وأخبر أنها هي التي اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه، وشهد شاهد من أهل المرأة فقال: إن كان قميص يوسف قد من قدامه فصدقت في قولها إنه راودها عن نفسها، لأنه لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فشقت قميصه، فيصح ما قالت.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.

0: آيات التوبة
1: سبب للفلاح، ورحمة الله لعباده
0: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سبحان الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
3: ثواب الأذكار. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة بعد أكل الطعام. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

وأكنزناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن وسنتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم قد تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها، فقيل له في ذلك فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ومما أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، استرجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير، يؤخر المغرب فيصليها 3، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر تدبر
2: يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فتنبه فإنه مسك ختامه وأفضل أحزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القرآن. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك وتدبر تجد
3: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: تدبر
4: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار
5: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر
1: الله أكبر

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله
0: أكبر
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله
0: سلام.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب له 100 حسنة، ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزاً من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوّن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: سارا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقى

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

اذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
4: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم مرحب به، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي أهلا ومرحبا بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج وبإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى نسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا ويلهمنا فيه السداد ويعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. استهل هذه الحلقة معالي الشيخ بهذا السؤال ليسأل الأخ عن تفسير الآية الكريمة، قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية من سورة العلق، وسورة العلق خمس الآيات منها الأولى نزلت أول ما نزل من القرآن، وهذه الآية على آيات التالية. قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقد نزلت هذه الآية عند جمهور المفسرين في أبي جهل بن هشام الذي كان يسمى أبو الحكم، فسماه المسلمون أبو جهل. وكان من شأنه أنه قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، فقال: أو فعل ذلك؟ لئن رأيته لأطأن رقبته. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فجاء وأراد أن ينفذ ما سبق أن حلف عليه، فسلط الله عليه تعالى شيئا يشبه النار، ولفحته لفحة آذته أذى شديدا، فنكص مسرعا على عقبيه ويتقي بيديه وجهه، فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الصحابة سألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى هذه الآيات، وأنزل معها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فكفى الله المسلمين شره وضعف واستصغر عند ما سلط الله تعالى عليه هذا الهول الذي فجعه وألحقه بالأذلة الخاسرين. ومعنى الآية: أرأيت أعجب يا محمد من طغيان هذا الرجل الذي بلغ به الجهل والجرأة أن يمنع عبدا من عباد الله ورسولا من رسل الله أن يؤدي عبادة الله عليه بجوار الكعبة؟ نعم،
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: أنا بيطري وأعمل في عيادة حيوانات وتأتيني حالات ولادة للحيوانات، فهل يجب علي الغسل بعد انتهاء كل حالة ولادة أم أكتفي بالوضوء قبل الصلاة مع علمي بارتداء قفازات واقية من النجاسة؟ أحسن الله إليكم.
2: يا إخواني، هذا الرجل بيطري، يعني طبيب حيوانات، ويعمل في ولادة الحيوانات، ويسأل هل يجب عليه الغسل. لو أنك الآن تولد امرأة، يعني ألجأك الظروف في المستشفى أن تولد امرأة، ما يجب عليك الغسل. فكيف إذا ولدت عنس أو ناقة أو غير ذلك يجب عليك؟ ما في أحد من العلماء قال مثل هذا. وإني لأعجب، يعني أن كثيرا من الناس يهتمون بتربية الحيوانات ويبحثون لها عن أطباء بياطرة يعالجونها وينفقون الأموال في ذلك، ولهم قرابة قد ظهر عليهم الفقر وظهرت عليهم الحاجة، لا يمدون لهم يد العون ولا يهتمون. يعني لنتذاكر الآن، لو أن هذه المرأة وهذا الرجل اللي عنده مثلا كلبة تعسرت ولادتها وذهب إلى الطبيب البيطري يولدها، هل سأل هذا الإنسان أخته التي تلد؟ هل قدم لها خدمة؟ هل فكر في يوم من الأيام ربما تتعسر لأن قريب بجانبها يستطيع أن ينقذها؟ تجد أغلب الناس الآن إنما يهتمون بمثل هذه الأشياء التي قد يلومهم العقلاء عليها، ويجمع العقلاء على أن إعطاءها أكبر من حقها أنه مما يلام به الإنسان العاقل. فيا أحبابي بارك الله فيكم، اهتموا بضعفة المسلمين، واهتموا بقرابتكم المحتاجين، والله يا إخواني أن هذا هو يعني العمل الصالح الذي يبقى لكم في الدنيا والآخرة. ولا تقلدوا غيركم بتربية الحيوانات في البيوت، وخصوصا الكلاب، يعني تسجيلها عند أطباء يراعون صحتها ويتابعونها، وفي المجتمع من يحتاج إلى بعض هذه العناية. نعم،
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم لعبة الشطرنج بهدف المساعدة على تنمية العقل والتحليل الاستراتيجي والاستمتاع أيضا بالوقت.
2: لعبة الشطرنج يسميها بعض الناس لعبة الملوك، وهي تقطع الوقت وتضيعه، وفيها يعني تنمية للعقل واستمتاع عند من يرجو الاستمتاع ويبحث عنه في ذلك. جمهور العلماء على أنها لا تجوز، إلا الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى جوازها. وهذه المسألة يعني هي من مسائل الخلاف، والذي يريد أن يحفظ وقته سيجد وقتا ينفقه فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. أما هذه اللعبة فهي مثل ما قلت لكم، هي مسألة فيها خلاف الجمهور على المنع منها، والإمام الشافعي على جوازها. نعم،
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: أسمع بعض الناس يلعن الأيام والليالي التي عرف فيها فلانا، وقد يقول ذلك اليوم الأسود مثلا الذي اشتريت فيه كذا، أو يوم النحس الذي مثلا تزوجت فيه، فما حكم هذا وما توجيهكم؟
2: هذا سب الزمان والأيام والليالي من أعمال الجاهلية، وهو لا يجوز بل هو حرام، وهو من الأذى الذي يوجه لرب العالمين. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، يعني الحديث قدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه. وقول الله تعالى أنا الدهر، أنا المتصرف بالدهر، ليس للدهر تصرف. الدهر ظرف، ظرف زمان، والذي يحدث في الدهر إنما يحدثه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير، قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. ولهذا نهى الله تعالى عن سب الدهر، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. وهذا أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث القدسي، وهو المراد إن شاء الله. وليس الدهر من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى تشتمل على وصف يبلغ الغاية في الحسن والكمال، والدهر اسم جامد لا يتضمن وصفا ولا معنى يعتبر غاية في الحسن والكمال. وقد أكثر الشعراء في سب الدهر، ومن ذلك قول المتنبي قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع. قال ابن القيم: وفي سب الدهر ثلاث مفاسد عظيمة. الأولى أن سبه سب لمن ليس له بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمر الله، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي الحقيقة فرب

0: له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت الكريمة تقول: زوجي دائما يقول لي إذا مت ما راح أخليك تدخلين العدة لأني سأطلقك أو موصي بالطلاق، فهل هذا يعتبر طلاقا صريحا أو لا؟ وهل يجوز بقائي معه رغم نيته؟
0: أما يجوز بقائك معه فهذا ما في إشكال، يجوز بقائك معه ولا تنصرفي عنه إلا بطلاق أو خلع أو فسخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعني زوجك ينضحك عليه يقول إذا مت ما راح أخليك، إذا مت ما عاد سويت شيء، وش بتسوي؟ ها؟ ماذا تعمل إذا مت؟ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وهذا يقول إذا مت أنا ما راح أخليك تدخلين العدة، ويقول أنا أوصي بالطلاق. الوصية تقع بعد الموت، والموت جاء وهي زوجة، ما ينفع وصية بالطلاق. زوجة هذا مسكين جاهل وظالم، وعلمي أنه لا يستطيع أن يطلق بهذه الألفاظ، وحتى لو طلقت وهو يريد حرمان من الإرث لا ينفعه طلاقه، وتبقين معه ما لم تتزوجي إذا ظهر أن قصده حرمانك من الإرث.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: هل جمع الصلوات في السفر يجب أن يكون له سبب، مثل أن يكون السفر ضروريا أو مرهقا، أم أن الجمع جائز بمجرد تجاوز مسافة القصر، مثل الذهاب إلى استراحة أو منتجع يبعد ساعة ونصف مثلا عن مكان السكن في المدينة؟
0: هذا المحل القصر والجمع فيه خلاف من العصر الأول، من عصر السلف الصحابة، ولذلك الخلاف لا يزال قائم، والمسلم يحتاط لمثل هذا. والإنسان إذا كان يخرج مسافة ساعة ونصف فقط ويعود، مثلا يروح ويتغدى أو يتعشى ويعود ينام في بيته، مثلا نضرب مثال، لو في إنسان صلى المغرب وركب سيارته وراح ساعة ونص وجلس عند الإبل وتعشى مع الناس عند الإبل، وفي الساعة 10 ركب سيارته والساعة 11 ونص هو في بيته، يعني من المغرب إلينا 11 ونص، هل هذا الوقت يقصر فيه؟ أنا عندي أن هذا الذي يذهب ويجيء في مثل هذا لا يقال له مسافر. ولو سألنا عياله وين أبوكم، هل سيقولون مسافر ولا عند البل؟ إنهم لا يقولوا مسافر، يقول راح لعمي عند البل وبيتعشى وبيجي، ما عندهم نية أنه سافر. حتى لو ألقيت عليه السؤال وقلت هل والدك مسافر، وش يقول؟
2: لا.
0: يقول لا ما هو مسافر، راح عند عمي عند البن وبيجي الساعة 11 ونص. فمثل هذا يا إخواني الاحتياط أفضل، وأن الإنسان ما يجمع إلا في سفر، إذا راح بيمسي له ليل ليلين أو كذا فإنه حينئذ يكون مسافرا ويقصر. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من المدينة، منهم من يرعى ويعود المغرب، ومنهم من يحطب ويعود المغرب، ومنهم من يأتي بالحشيش الذي يعطيه الحيوانات تأكل منه ويأتي المغرب. وما عرف أن هؤلاء الذين يخرجون من المدينة من الصباح إلى المغرب أو إلى العشاء أنهم يجمعون.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: وأنتم أخي بارك الله في علمكم ونفع بكم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا.

0: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختم هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. شكرا لطيب متابعتكم، ونلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة آل عمران.

ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة آل عمران.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الأحقاف ومحمد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: شكر نعم الله. نعم الله تعالى على الإنسان لا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل هذه النعم وأعظمها نعمة الوجود والإسلام والصحة والرزق والأمن وغيرها. والشكر هو الاعتراف بهذه النعم والثناء على المنعم بها واستخدامها في طاعته سبحانه. والنعم أنواع متعددة، منها نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر والعقل وجميع الأعضاء، وأعظم من ذلك وأكبر نعمة الدين والثبات عليه والعناية به والتفقه فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم النعم نعمة الدين، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده دينه العظيم ووضحه لهم، ثم وفقنا نحن المسلمين وهدانا حتى كنا من أهله دون جهد منا، فله الحمد والشكر. قال ابن القيم: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. وفيما يأتي بيان كيفية شكر الله تعالى. شكر القلب، وهو الاعتقاد الجازم بأن كل النعم التي يتنعم بها الإنسان هي من عطاء الله عز وجل وحده، فلا شريك سواه أنعم بها على الإنسان. ومن ظن أن شيئا من النعم هي من تدبير الإنسان لنفسه أو من جهده وذكائه، فهذا ذنب ارتكبه، ويجب عليه أن يتوب منه وأن يرجع الفضل لله وحده. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد يكون الشكر باللسان، أي بالاعتراف صراحة ولفظا بأن النعم من فضل الله تعالى والإكثار من حمد الله عز وجل باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد يكون الشكر بالجوارح، بتسخيرها في طاعة الله تعالى والالتزام بما أمر وتجنب ما نهى عنه. ومن شكر الجوارح ترك المعاصي والمحرمات. قال بعض أهل العلم: الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصيته. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن:
5: شرح كتاب التوحيد.
6: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
5: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: مجالس العقيدة،
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
9: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، وأرحب في مطلعها بأخوي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: حياكم الله شيخنا كريم.
2: نحن في هذه الحلقة نفتتح حديثا عن شيء عظيم عظيم يخشع أمامه القلب وينعقد اللسان، إنه عن أعظم عظيم وأكبر كبير وأحب حبيب وأرجى مرجو وأكبر مخوف. إن الله العظيم جل جلاله وعظم سلطانه وتبارك اسمه وتعالى جده. في هذه الحلقة بعون الله نفتتح سلسلة حلقات تتناول موضوع الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته،
4: وأعظم به من موضوع، ولعل أفضل ما نبدأ به بيان منزلة العلم بأسماء الله وصفاته وأهميته.
2: العلم بأسماء الله وصفاته منزلته عظيمة جدا، فلا يختلف المسلمون أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أساس الدين وأصل الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول.
3: ولعلكم توجزون لنا بعض الأوجه التي تتجلى منها هذه الأهمية.
2: الأوجه كثيرة وسأكتفي بالإشارة إلى بعضها. أولا، العلم النافع شيء فاضل، ومع ذلك فإنه يتفاضل بحسب المعلوم، والله سبحانه أشرف معلوم، فالعلم به إذن أشرف العلوم، والله جل في علاه هو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل علم، والله سبحانه هو العظيم الذي هو أعظم من كل شيء، فالعلم به أعظم العلوم. وهل يمتري أحد في هذا؟ العلم هنا علم بنعوت الجلال والجمال والكمال للعلي العظيم المجيد الحميد. إنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل مماثلة في كماله. وعليه فلا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، فصار العلم به أجل العلوم وأشرفها لأنه أصلها كلها. فكما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إليه سبحانه ومفتقر إليه في تحقق ذاته، فكذا كل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فأضحى العلم به أصل كل علم. تنبه أيها الموفق إلى أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، لأنه رب كل شيء ومليكه، فالعلم به أصل كل علم ومنشأه. وعليه فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتحصل أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به، فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته.
4: أحسنتم شيخنا، العلم بالله أصل كل علم، ومن عرف الله عز وجل عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. ماذا عن الوجه الثاني؟
2: الوجه الثاني هو أن العلم بأسماء الله وصفاته سبب محبته ورجائه وخشيته، وليس يخفى أن خشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به، وكذا الأمر في محبته ورجائه وتعظيمه. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. قال العلماء: من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. إذن بقدر علمك به تعالى وتقدس بأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته يزداد إيمانك به وخضوعك له وتوكلك عليه. فإن من المعلوم أن معرفة المحبوب تقتضي زيادة حبه، وأن معرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. إذن العلم بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له لا محالة، وتعظيمه وخشيته، ومن ثم يوجب ذلك إرادة طاعته كراهة معصيته، وهذه السعادة كل السعادة. قال الحكماء: التصور التام للمحبوب يستلزم حبه، التصور التام للمخوف يوجب خوفه. فحيث حصل نوع من التصور ولم تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تاما. ومن هنا قال من قال من السلف: من عرف الله أحبه. نعم، من عرف الله أحبه، وكلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر. ومن أحب الله وعظمه انقشعت عنه سحائب الظلمات، وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه الفرح والسرور، واتسع عليه كل ضيق. فيا من يدعي حب ربه، كيف لا يكون أحب شيء إليك أن تتنعب من معرفة محبوبك؟ ما قيمة حياتك إذا كنت جاهلا بربك ذي الجلال والإكرام، لا تعرف من أسمائه وصفاته ومعانيها إلا أقل القليل، مع أن تتعلم كل يوم أشياء كثيرة في هذه الحياة وسفاسفها، وتعرف تفاصيل كثيرة عن تافهيها. ثم أهم معرفة وأجل علم لا ترفع به رأسا، أي خسارة هذه وأي خذلان هذا؟ تنبه أيها الموفق، لا سعادة لك ولا نجاة إلا بمعرفة ربك ومحبته والثناء عليه والخضوع له. ومن ها هنا يبدأ الطريق بمعرفة أسماء الله وصفاته. هذا ما ينبغي أن يكون الهدف الاستراتيجي كما يقال لحياتك، وإلا فحياتك بائسة ضائعة. وما لجرح بميت إيلامه، تذكر ولا تغفل، من عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له. فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما يزداد العبد إخلاصا في العبادة له ولا يثير عليه شيئا من المحبوبات، كما يزداد شوقا إليه وثناء عليه. الخلاصة أن من عرف الله بأسمائه وصفاته صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين، وأنس بالله واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والرضا به والتسليم لأمره. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه، غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. انتهى كلامه. الأمر الثالث: تقلب العبد في رياض معرفة أسماء الله وصفاته يبلغه رتبة شريفة من مراتب الإيمان، وهي التعبد له بمقتضيات صفاته، وهذا ما لا سبيل إليه إلا بمعرفة أسمائه وصفاته.
3: هل من زيادة توضيح أحسن الله إليكم؟
2: الله تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويثني عليه بها. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم. ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، ولذا فالله تعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي، وهو رفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، ولا أحد أحب إليه العذر منه، ويحب من يقبل معاذير عباده. كما أنه سبحانه يجازي عباده بحسب هذه الصفات فيهم، فمن عفا عفا عنه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق به، ومن مكر مكر به. الأمر الرابع: قد أكثر ربنا سبحانه في كتابه من الأمر بالعلم بأسمائه وصفاته، فكم في كتابه الأمر الصريح بهذا العلم. قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فقوله واعلموا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقل مثل هذا في أدلة أخرى: واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه بعض الآيات الواردة في هذا المعنى، وهي في القرآن في 18 موضعا أو نحو هذا، أوامر متتالية فيها الأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته. وهذا يستفاد منه فائدتان: الأولى أن العلم بأسماء الله وصفاته واجب، لأن الأصل في الأمر إذا تجرد عن القرائن أن يفيد الوجوب. والثانية معرفة أن الله يحب منا أن نعلم أسماءه وصفاته، وذلك أن المتقرر في كل أمر شرعي أن الله سبحانه يحبه، فكل ما أمر به شرعا فهو محبوب له. هذه قاعدة مضطردة. إذا شيء يحبه الله أليس جديرا بالحرص عليه؟
4: بلى، أحسن الله إليكم. ما أحبه الله عز وجل فما أجدر عباده أن يشمروا لتحصيله. وماذا عن الأمر الخامس؟
2: الأمر الخامس أن العلم بأسماء الله وصفاته كما يفتح على العبد أبوابا عظيمة من عبوديات القلب والجوارح، فإنه تتفجر به من ينابيع العلم ما لا تحيط به العبارة. ولذا تجد من عظم علمهم بها وسلمت فطرتهم يستدلون بأسماء الله وصفاته على أحكامه الشرعية والقدرية. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي خديجة رضي الله عنها بعد نزول الوحي عليه قال: لقد خشيت على نفسي. فما كان جوابها؟ قالت رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. فعلمت رضي الله عنها بفطرتها أن الله سبحانه حكيم، ومن حكمته ألا يخزي من هذه حاله. فمن جعل الله فيه هذه المحاسن والمكارم لم تكن من سنة الله وحكمته وعدله أن يخزيه بل يكرمه. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله. انتهى كلامه. الأمر السادس أن الحاجة النفسية للعباد ملحة إلى معرفة أسماء الله وصفاته، بل لا يمكن أن يعبد الله سبحانه على الوجه الكامل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. ولذا كلما كان الإنسان بهذا الباب أعلم كان أصح عبادة وأعظم تقوى. لو قيل لإنسان أعبد ربا لا تعرف عنه شيئا، أحبه وخف منه وارجه واخضع له وهو مجهول لك تماما، فهل هذا بالإمكان؟ لا شك أنه ليس بالإمكان، هذا من تكليف ما لا يطاق. إذا من رحمته سبحانه أن علم العباد ما هم في أمس الحاجة إلى تعلمه، فبين لهم طرفا من أسمائه وصفاته. والله سبحانه كلما اشتدت حاجة العباد إلى شيء أنعم به أكثر، وتأمل هذا في السنن الكونية والشرعية. ولذا كثر في الكتب المنزلة وما أخبرت به الرسل ذكر أسماء الله وصفاته، وكان حظ ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما أنزل على من قبله، كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله. فدل هذا على أن حاجة العباد إلى معرفة الأسماء والصفات أعظم من كل حاجة، بل والله إنها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، فإن هذه الأشياء بها حياة البدن، وأما معرفة الله سبحانه فبها حياة الروح.
3: أحسنتم شيخنا، كلام علينا أن نتأمله مليا. حاجتنا إلى معرفة الله أعظم حاجة، فبها حياة أرواحنا. فماذا عن الأمر السابع؟
2: الأمر السابع العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته، بل هو من حكمة الله في خلق الخلق. تأمل في هذا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. وقال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى

0: أسماء الله وصفاته أصل التوحيد. قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلما كان رب السماوات والأرض ولا سمي له ولا كفء استحق أن يكون المعبود وحده. الأمر التاسع: العلم بأسماء الله وصفاته والقيام بمقتضى هذا العلم من التعبد له جل وعلا سبب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. ومن إحصاء أسماء الله كما سيأتي لاحقا إن شاء الله معرفتها وحفظها وتدبر معانيها والتعبد لله بمقتضاها. الأمر العاشر والأخير: أن هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، من الأبواب التي كثرت فيها الأقوال الباطلة، فالخلاف فيه قديم في هذه الأمة، وقد كثرت الفرق التي خالفت الحق فيه وعظمت بهم وبمصنفاتهم البلية، حتى إن الخطأ في الواجب في الصفات الإلهية قد وقع في كثير من الكتب التي بين أيدي الناس مع الأسف الشديد. وصار من يعرف الحق في هذا الباب وما مضى عليه السلف في بعض النواحي والأزمان غريبا بين الناس. وليس يخفى أن الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره، فإن الذي يعارض الله سبحانه في ثبوت ما أثبت لنفسه قد وقع في أمر عظيم، والله المستعان.
1: بعد هذه المقدمة أحسن الله إليكم، لعلنا ننتقل إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ولعلنا نبدأ كالعادة ببعض المقدمات الممهدات.
0: بارك الله فيك. نعم، يحسن التمهيد لبيان منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات بمقدمات، ولعلها تكون أربعة. المقدمة الأولى: باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يتجاوز فيه القرآن والحديث. من سمات أهل السنة والجماعة أن مصدرهم في التلقي والاستدلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة معلقة باتباع الكتاب والسنة لا غير. فهم يتحققون بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وعلى هذا توارد علماء أهل السنة قديما وحديثا، فانظر أي كتاب شئت من كتب الاعتقاد تجد أول ما يبدأ به في موضوع الأسماء والصفات أننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة الأولى والمرتكز الأساس والفارق المهم بين أهل الحق وأهل الباطل. فأهل السنة يعتقدون أن هذا الباب توقيفي يوقف فيه عند حد ما جاء في الوحي، فلا يسمى الله ولا يوصف إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس الباب بابا اجتهادية تعمل فيه العقول ويقاس فيه بأقيسة أصولية أو منطقية، إنما هو باب محصور في الوحي لا غير.
1: وما السبب؟
0: سبب ذلك راجع إلى ثلاثة أشياء. الأول: أن الله تعالى غيب بالنسبة لنا، ومعرفة ما غاب عنك علمه لا سبيل إليها إلا بطريق من ثلاث طرق. الأولى: أن ترى ما كان غائبا، فينقلب حينها الغيب إلى الشهادة، لكن الله سبحانه لم تره ولا يرى سبحانه في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، أخرجه مسلم. الثانية: أن ترى مثيلا للأمر الغيبي، فتقيس هذا على هذا، لكن الله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هاتان الطريقتان مفقودتان ها هنا، وبقيت الطريق الثالثة، وهي أن يأتيك عنه خبر صادق، وإذا بلغك أخذت به ووقفت عنده ولم تتعده. إذن متى تكلمت في أمر غيبي بغير هذه الطرق الثلاث كنت قائلا بغير علم. ولذا جاء في القرآن الإنكار على المشركين الذين تكلموا في أمر غيبي بغير علم، قال تعالى عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. إذن هم يتكلمون بغير علم. فتبين إذن أنه لا سبيل لنا إلى العلم بتفاصيل أسماء الله وصفاته إلا من طريق الخبر الصادق، والخبر الصادق قد بلغنا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال الله فيه: وما هو على الغيب بضنين. وفي القراءة الأخرى: وما هو على الغيب بضنين. بضنين أي ببخيل، فلا يكتم ما

0: أمر الله عز وجل ببيانه، وبظنين أي بمتهم، بل هو الصادق المصدوق الأمين المؤتمن صلى الله عليه وسلم، ويتلقى عنه الخبر عن الله تعالى باطمئنان ويقين. السبب الثاني أن الكتاب والسنة هما الحق المحض الذي لا يتطرق إليه خطأ البتة. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قال سبحانه عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعليه فالسلامة من الوقوع في الخطأ في هذا الباب العظيم لا تكون إلا بالأخذ بما في الكتاب والسنة وما يخالفهما، فإنه كلام صادر عن الهوى ولا بد، فما ثم إلا وحي وهوى ولا ثالث. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن إما وحي أو هوى، وما خالف الكتاب والسنة فهو الهوى قطعة، سواء سمي حديث القلب عن الرب أو سمي علم باطن أو سمي معقولا أو كشفا أو رؤيا أو غيرها، فحقيقة هذا كله أنها الهوى. الخلاصة: كل من تكلم في الله جل جلاله من طريق غير الوحي فإنه متكلم بالهوى، والله تعالى يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. السبب الثالث أن الله تعالى أمرنا بالرجوع إلى الوحي دون غيره، فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وواجب علينا اتباع أمره سبحانه.
1: أحسن الله إليكم، هذه المقدمة الأولى، فما المقدمة الثانية؟
0: المقدمة الثانية: لا فرق بين الأدلة النقلية من حيث الأخذ بها، فالقاعدة كما علمنا سابقا عند أهل السنة والجماعة عدم التفريق بين الأدلة السمعية من حيث الأخذ بها، فما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فعلى الرأس والعين، وما جاء في الكتاب فحسب فكذلك، وما جاء في السنة فحسب فكذلك، وما جاء في السنة المتواترة فإنه مقبول، وما جاء في السنة الأحاد فإنه مقبول، فلا فرق بين الأدلة الثابتة في هذا الباب، فالكل وحي والكل حجة. والدليل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا عام في كل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيحة. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه دليل من الوحي من أي طريق ثابتة فقد تحققت في شأنه النذارة، وليس ثمة شرط زائد من تواتر أو غيره. الخلاصة أن شرط قبول الدليل عند أهل السنة في هذا الباب وغيره أن يثبت فحسب، وهذا الموضوع تكرر معنا الكلام فيه فيما سبق غير مرة.
1: أحسن الله عليكم، هذا منهاج أهل السنة، فما حال مخالفيهم؟
0: أهل البدع أصلوا ثلاثة أصول كانت من أعظم حبائل الضلال وأسباب الانحراف في باب الأسماء والصفات خصوصا والاعتقاد عموما. الأول: زعمهم أن الحجة في باب الصفات إنما هي في الدليل المتواتر، أما السنة الأحاد فغير مقبولة في هذا الباب، وبذا يكونون قد اطرحوا عامة السنة، لأن عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بلغنا من طرق أحاد، والأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة إليها. أما الثاني فهو أنهم زعموا أن الأدلة النقلية جملة وتفصيلة آيات أو أحاديث متواترة فضلا عن الأحاد دلالتها ظنية ولو كانت قطعية الثبوت، وإذا جمعت هذا إلى الأول تبين لك أنهم عزلوا وحي رب العالمين عن أن يكون مفيدا للعلم واليقين في أعظم مطالب الدين، وأن تكون الهداية في هذا الباب مستفادة في زعمهم من غير طريق الوحي، ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل، فلا هداية إلا من طريق الوحي. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ثم إذا ضممت إلى هذين الأصل الثالث تبين لك مدى الانحراف العظيم الذي وقع فيه أولئك، وذلك أنهم يزعمون أن كثيرا من ظواهر النصوص نصوص الصفات الإلهية في الكتاب والسنة تفيد التشبيه، والتشبيه كفر بالاتفاق، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وإذا كانت ظواهر نصوص الصفات موهمة أو مفيدة للتشبيه فلازم هذا أن يكون القرآن كتاب إضلال أقرب من كونه كتاب هداية، لأن ظواهر آياته تقود إلى الكفر. والحق أن آيات الصفات وأحاديثها لا تفيد التشبيه، اللهم إلا في حق قلوب مريضة متلوثة. وصدق ربنا سبحانه في وصف كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وينبني على هذه الأصول أن يكون المفزع عندهم إلى الدليل السالم عن الإشكال في زعمهم، وهو العقل، فإنه الدليل القطعي عندهم. وعليه فإذا تعارض النقل والعقل فالمقدم العقل، لأنه في زعمهم قطعي سالم عن الإشكال. المقدمة الثالثة: باب الصفات باب نقلي لا عقلي. وعليه فالعقل لا يحكم في مسائل الغيب.
1: وما السبب؟
0: لأنها مسائل توقيفية كما تقدم، يوقف فيها عند حد النص ولا يزاد عليه بخوض عقلي، وهذا ما دل عليه النقل والعقل. أما النقل فكما تقدم غير مرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر ما جاء في هذا الباب. وأما العقل فإنه نفسه يدل على أنه لا تحكيم له في مسائل الغيب، لأنها خارجة عن حدود سلطانه، فلا ينفذ فيها حكمه.
1: أحسن الله عليكم. هل أغفل السلف رحمهم الله استعمال العقل في باب الأسماء والصفات تماما؟
0: الأصل كما تقدم أن باب الأسماء والصفات باب نقلي توقيفي محض، وليس العقل أصلا محكما فيه بحيث يكون مضارعا للنقل. إنما هناك استعمال للعقل عند السلف في هذا الباب في حدود ضيقة تتلخص في ثلاثة أشياء: أولا فهم أدلة الأسماء والصفات، فالعقل هو الآلة التي أعطانا الله سبحانه إياها لنفهم بها وحيه، ونحن نفهم الأسماء والصفات من حيث أصل المعنى اللغوي. الأمر الثاني أن الدليل العقلي الصحيح دليل تبعي للدليل النقلي، وهذا يتضح في استعمال السلف قياس الأولى في مقامين: الإثبات والتنزيه.
1: وما المراد بكونه دليلا تبعيا؟
0: أي هو دليل تابع وليس دليلا متبوعا، بمعنى لا نستطيع أن نثبت من عند أنفسنا به صفة جديدة أو اسما جديدة، إنما نقوي به الاستدلال النقلي، فلا نثبت به إذن شيئا جديدا في هذا الباب الغيبي، ولا ننفي به ما لا يدل عليه الكتاب والسنة. الأمر الثالث الاستدلال العقلي في تفكيك شبه المبطلين ونقدها، فقد نحتاج إلى تقرير عقلي في مقام نقد الشبهة، فإن العقل يقوي النقل ويزيف ما خالفه. فتحصل أنه لا مساغ لاستعمال العقل عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إلا في حدود هذه الأمور الثلاثة.
1: هل وصلنا إلى المقدمة الرابعة والأخيرة؟
0: نعم، المقدمة الرابعة يجب الالتزام بمنهج السلف في باب الأسماء والصفات، فلا يتكلم أهل السنة في هذا الباب إلا بما تكلم به السلف الصالح، كما أنهم يسكتون عما سكت عنه السلف الصالح، كما أنهم يفهمون النصوص بفهم السلف الصالح. هذا أصل فاصل فيه أهل السنة جميع الفرق المبتدعة، فالتميز التام إنما حصل لأهل السنة والجماعة بهذا الأمر، وهو كونهم يلتزمون منهج السلف الصالح جملة وتفصيلة، ولا يخرجون بمقالة عما كان عليه أولئك الصفوة الأخيار. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من سواري وأروقة المسجد النبوي الشريف بطيبة الطيبة نحييكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ المبارك جزاه الله خيرا مطلق بن عبد الرزاق السويدان، وهو المقرئ بقسم الإجازات بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله شيخ مطلق.
11: الله يحييك وجزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم.
10: حياكم الله. نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
12: عبد الرحيم عبد الكريم خان.
10: وكم العمر؟
12: 17 سنة.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: كاملا ولله الحمد.
10: ما هذا القرآن ويرتقي في درجات جنات النعيم، اللهم أمين. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكب

الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك، زادك الله توفيقا وسدادا وفقها وتطبيقا لكتاب الله الكريم. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ الفاضل المطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: أحسنت ما شاء الله تبارك الله يا عبد الرحيم، قراءة طيبة مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك إتقانا في تلاوة كتاب الله عز وجل. إن كان من ملاحظات بسيطة ودقيقة في التجويد، ينتبه القارئ بتحقيق صفة الهمس في قول الله عز وجل فكبت فالتاء، كما لا يخفى أنه من حروف الهمس المجموعة في قوله فحثه شخص سكت، وكذلك بتفخيم الغنة في قول الله عز وجل ومن ضل، لأن الضاد من حروف التفخيم والغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا.
1: جزاكم الله خير شيخ مطلق، لعلكم أيضا توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قول الله عز وجل يومئذ آمنون، ما هو الحكم التجويدي؟
0: تنوين جاء بعده حرف الهمزة، فالحكم إظهار حلقي.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: لعلكم شيخ مطلق أن توجهوا للطالب سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قول الله عز وجل هذه البلدة، ما هي هذه البلدة؟
0: هي مكة المكرمة.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ مطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. الشكر موصول كذلك للحافظ الأول معنا في هذه الحلقة عبد الرحيم عبد الكريم الخان، فجزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، من هنا من سواري وأروقة وساحات المسجد النبوي الشريف في طيبة الطيبة، ونسعد كثيرا بالترحيب بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
4: يوسف محمد اليماني.
1: وكم العمر؟
4: 14 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 18 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان

0: والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ مطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات المسجد النبوي الشريف للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله يا يوسف، أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك، وقراءة طيبة وترتيل جميل. وإن كان من ملاحظة بسيطة، ينتبه الطالب لتخليص الحروف عند تجاورها في الكلمة الواحدة، فيخلص الحرف المرقق من المفخم في قوله عز وجل خلقهن ونحو ذلك.
1: جزاكم الله خير شيخ مطلق. أيضا لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما هو الحكم التجويدي في قوله عز وجل ولي حميم؟
0: تنوين أتى بعده حرف الحاء، فالحكم إظهار حقيقي.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: أيضا شيخ مطلق، لو وجهتم للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم،
2: ما معنى قوله تعالى ينزغنك؟
0: أي يعتريك وسواس من الشيطان.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ مطلق بن عبد الرزاق السويدان المقرئ بقسم الإجازات بحلقات المسجد النبوي الشريف التعليق على تلاوة الحافظين في هذه الحلقة، وكذلك الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة الحافظ الآخر يوسف بن محمد اليماني، جزاه الله خيرا وجعله ممن يقيم حروف وحدود القرآن الكريم، اللهم آمين. شكرا يتواصل أيضا مستمعينا الكرام لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولكم دعوة صادقة من هنا من جوار محراب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بمسجده الشريف، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الإخلاص في الإنفاق. الإنفاق من العبادات الجليلة التي جاء ذكرها في القرآن أمرا بها وحثا عليها وترغيبا في الاتصاف بها وبيانا لأبواب النفقة المتنوعة وذكرا لجزاء المنفقين وثوابهم عند الله تعالى ونحو ذلك من السياقات القرآنية الدالة على فضل هذه العبادة العظيمة ومنزلتها الرفيعة عند الله تعالى. وقد جاءت النفقة في القرآن الكريم على وجوه متعددة، فتارة يراد بها الزكاة الواجبة، وتارة يراد بها التطوع، وتارة يراد بها النفقات الواجبة سوى الزكاة، وتارة تشمل أوسع من ذلك مما يصدق عليه الإنفاق من بذل العلم والجاه ونحوهما. وقد جاء التأكيد على الإخلاص في الإنفاق في القرآن الكريم بخصوصه كونه مما تتقلب فيه النيات ويعتريه من الواردات ما ينقص ثوابه أو يبطله بالكلية. ومن الآيات الدالة على دخول الإخلاص في الإنفاق قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففي هذه الآية الكريمة أكد سبحانه أن النفقة لا تكون إلا بإخلاص له سبحانه وابتغاء وجهه جل وعلا. قال الواحدي هو خير والمراد هو خبر والمراد به الأمر. وقال البغوي معناه نهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، انتهى كلامه. فقد بين تعالى أن النفقة المعتد بها المقبولة عند الله إنما هي ما كان ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة الأنبياء.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ونزلناه تنزيلا.
8: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات والثالثة والرابعة من سورة الأنفال، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. وجلت، فزعت وخافت. تليت، أي قرئت. حقا، أي صدقا وواقعا. درجات عند ربهم، أي منازل. ومغفرة، أي ستر وعفو. ورزق كريم، عطاء من الله طيب موفور. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل لهذه الآيات الكريمات. إنما المؤمنون، يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفرقت قلوبهم. وقيل إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا ويقينا. وقال عمير بن حبيب، وكانت له صحبة، إن للإيمان زيادة ونقصا. قيل فما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، يعني يقينا. قال ابن عباس برئوا من الكفر. وقال مقاتل حقا لا شك في إيمانهم. وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا، لأن الله تعالى إنما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه. وقال ابن أبي نجيح سأل رجل الحسن فقال أمؤمن أنت؟ فقال إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والبعث والحساب فأنا بها مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية فلا أدري أمنهم أنا أم لا. وقال علقمة كنا في سفر فلقينا قوما فقلنا من القوم؟ قالوا نحن المؤمنون حقا، فلم ندري ما نجيبهم حتى لقينا عبد الله بن مسعود فأخبرناه بما قالوا. قال فما رددتم عليهم؟ قلنا لم نرد عليهم شيئا. قال أفلا قلتم أمن أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة، لهم درجات عند ربهم. قال عطاء يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم حسن يعني ما أعد الله لهم في الجنة. وجاء في تفسير أضواء البيان قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان، وقد صرح تعالى بذلك في مواضع أخر كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى. وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا، لأن كل ما يزيد ينقص، وجاء مصرحا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان ونحو ذلك. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات من أول سورة الأنفال، في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات: حصرت الآية الكريمة بأداة الحصر إنما كمال الإيمان الحقيقي في هذه الصفات القلبية والعملية، مما يعين المسلم على تقييم صلته بالله عز وجل بعيدا عن مجرد الادعاء. وفي قوله تعالى: وجلت قلوبهم، دلالة على أن القلب الحي هو الذي يتأثر بذكر الله خشية ورهبة، فالخوف المحمود من الله تعالى دليل على معرفته وتعظيمه. في قوله تعالى: زادتهم إيمانا، دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتقوى بسماع القرآن وتدبره، فكلما تليت آيات الله على قلب واع ازداد نورا وبصيرة. وفيه تربية للقلب على التفاعل مع القرآن سماعا وتدبرا، لا مجرد القراءة العابرة، بحيث يكون سببا مباشرا في ترقية الإيمان وزيادة اليقين. في قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، تربية على تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى وقطع الالتفات إلى السبل المادية البحتة مع الأخذ بالأسباب. جمعت الآيات بين أعمال القلوب الخوف والتوكل، وأعظم العبادات البدنية إقامة الصلاة، وأعظم العبادات المالية الإنفاق مما رزق الله، مما يحقق التوازن المتكامل لشخصية المسلم. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طهارته صلى الله عليه وسلم ونظافته. لقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الظاهر والباطن، فهو يطهر قلبه من الحقد والضغينة والحسد، ويعمر قلبه بذكر الله وطاعته، ويطهر بدنه وينظف جسده، ويزيل ما علق بثوبه أو نعله من نجاسة وقذر. ولقد كان يأمر بالتطهر ويحث على النظافة في أشياء كثيرة، فكان يأمر بالاغتسال من الجنابة ويحث على الغسل يوم الجمعة، وكان يأمر بقص الأظافر وإزالة شعر العانة والإبطين وإحفاء الشوارب، ويدعو لتنظيف الملابس وطهارتها وتنظيف الأفنية وإماطة الأذى عن الطريق، وكان ينهى عن تلويث الأماكن العامة والطرق وأماكن الظل وإفساد المياه، ودعا إلى الاهتمام بأمر السواك وتطهير الفم مع كل صلاة يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا

أحدكم بورقكم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

أطيعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من

يستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.

الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من

للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: هم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
2: آيات الجنة، آيات الجنة، دار النعيم المقيم، دار النعيم المقيم، أعدت للمتقين،
3: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
2: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
3: ولا أذن سمعت
2: ولا خطر على قلب بشر.
3: آيات الجنة.

0: الذنب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي الأعراف والأنفال.
1: قرآنا عجبا. وما

0: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كفدوا. واستقم كما